0: من سورة الزمر تلا علينا القارئ الشيخ محمد علي بركات، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ها هو شهر ربيع الأول، شهر ميلاد النور، شهر ميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان بحق ميلاد أمة، ميلادا للإنسانية والمحبة والتعاون والمودة. فصلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله.
1: سيدي يا رسول الله، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. يا مظهر التوحيد، يا مظهر التوحيد.

الهائمين الحوم ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال لدى هذا الجلال الأعظم إن الذي سواك إن

0: وفاك وصفا بالثناء الأكرم. نصلي عليه صلى الله عليه وسلم كما عودنا الله تعالى في مثل هذه الإشراقات، فنقول جميعا: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل
1: على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أعد للمسلمين مجدهم وعزهم، وصم بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، ورد الناس إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين.

0: قدم المبتهل الشيخ سيد النقشبندي هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله تعالى وفي حوالي 4:07 تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا لنقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. في هذه الإذاعة الخارجية تلاوة للقارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، وابتهال للمبتهل الشيخ حسين عبد العال السويفي. ينقل صلاة فجر هذا اليوم من أسرة المذيعين الزميل مسعد الجهري، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حمادة عطية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل رحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 72 من سورة البقرة وحتى الآية 115 من السورة نفسها، يرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد بدءا من الآية 72 بعد 100 من سورة البقرة وحتى الآية 15 بعد 200 من السورة نفسها. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى في تمام السادسة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال والشيخ محمد عمران.

0: عادي
1: الله الله الله اكبر
0: يا أم.

جميعهم. أنت الشفيع لنا، أنت الشفيع لنا.

0: علي احرى حقا كنت تخلو عابدا.
1: قدم الشيخ محمد عمران هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي يتلو علينا من سورة التوبة.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة التوبة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الرابعة. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن نتنسم عبير ربيع الأنوار، حيث ميلاد سيدنا المختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحق على كل مؤمن عاقل أن يفرح بميلاد النور، أن يفرح ويحتفي بميلاد سيدنا رسول الله، حيث كان ميلاده بحق ميلاد أمة، ميلادا للإنسانية من جديد. من أراد أن يحتفي بالنبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يتعرف على سيدنا رسول الله.

قدم الشيخ السيد عطية ندى وبطانته هذه التواشيح إذاعة القرآن الكريم من القاهرة إلى شبكة البرنامج العام.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل مسعد الجهري.
1: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره، وجعل الشكر سببا للمزيد من فضله، ودليلا على آلائه وعظمته. قضاؤه وحكمه عدل وحكمة، ورضاه أمان ورحمة، يقضي بعلمه ويعفو بحلمه. خيره علينا نازل وتقصيرنا إليه صاعد، لا نقدر أن نأخذ إلا ما أعطانا، ولا أن نتقي إلا ما وقانا. نحمده على إعطائه ومنعه وبسطه وقدره، هو البر الرحيم لا يضيره الإعطاء والجود، مزد النعم وكاشف النقم. يا رب رضاك خير لي من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك عنها، فذا أقصى أمانيها. فنظرة منك يا سؤلي ويا أملي خير لي من الدنيا وما فيها. والصلاة والسلام على من تتعلق به الآمال وتشد إلى مسجده الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. حبيب الله، شرفت الوجود بطلعتك البشيرة بالسعود، فكنت رجاء هذا الكون غيبا، وفي شهر الربيع أتى الشهود. بميلاد غدا للناس عيدا، يباشر كل عام إذ يعود. حبيبي يا شفيع الخلق طرا، بفضلك ظل دينك في صعود. ومنذ فتحت مكة قد تهاوى بنود الشرك وارتفعت بنود. بجيش الحق أمنت البرايا، وجيش الحق يخشاه الأسود. سيدي يا رسول الله، قالوا يتيما فقلت ذاك وسامه، يعلو به فوق الكواكب ساميا. ما كان مثلك أن يكون له أب يرعاك أثناء الطفولة آويا. إن كنت لم تنعم بظل أبوة فالله آثر أن يضمك راعيا. ماذا أقول لمن أتته حليمة خلف الرفاق تحث ضعفا باديا؟ عادت بمن ركب البراق مطية وكأنها نسر يحلق عاليا. عادت بخير الرسل في أحضانها، عادت بخاتمهم تجوب فيافيا. ماذا أقول لمن إذا ذكر اسمه صلى عليه الكون في أسماعية؟ سيدي يا رسول الله، قد كنت طفلا فوق ثدي حليمة تأبى الرضاع سوى نصيبك راضيا. تعطيك ثدي اليمن تقبل شاكرا، تعطيك ثدي أخيك ترفض آبيا. عجبي لطفل كان في إرضاعه حكما لمرضعة لديه وقاضيا. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه، وصل اللهم على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه، وصل اللهم على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه، وصل اللهم على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه. في رحاب الجامع الأزهر الشريف نحيا معكم في لقاء الفجر، لقاء الهدى والنور. وفي شهر ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم نحيا في رحاب النور، في رحاب القرآن. فأهل القرآن إذا غردوا فاستمع يا زمان، وأنصت كما قال رب البيان، فهم من مروج الفراديس طير، وعنقودهم من دوال الجنان. وأرواحهم نورت في الليالي، وأنفاسهم عطرت كل آن. فأكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستان، زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيان، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان، سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. فضيلة القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني يستهل لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة بدءا من الآية 21 من سورة صاد.

0: صدق الله العظيم.
1: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب الله لولا أن هدانا لما وضح السبيل ولاستبانا. نظام الدين والدنيا معا، وماذا يكون الناس إن فقدوا النظام؟ وما نفع الحياة لكل حي إذا ما أصبحت داء عقاما؟ كفى بكتابكم يا قوم طبا لمن يشكو من الأمم السقاما. كتاب يملأ الدنيا حياة وينشر في جوانبها السلامة. عشنا في رحاب سورة صاد من فضيلة القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ما أجمل أن نرفع معا أكف الضراعة إلى الله. يا راجي الناس، رب الناس موجود، فالجأ إليه فمنه الفضل والجود. واقصده دوما تجد في بابه فرجا، والفضل في ساحه والعفو ممدود. يا راجي الناس في خوف وفي قلق، لا يقصد الخلق والخلاق مقصود. لا تسأل العبد يا نومان مكرمة، من يبتغي الفضل عند العبد مصدود. باب الكريم لمن ناداه منفتح على الدوام، وباب الناس موصود. فارجع إلى مولاك في عسر وفي يسر، من يقصد الله في الحالين مسعود. حتى أذان الفجر نبقى في رحاب الابتهال والدعاء، والشيخ حسين عبد العال السويفي.

أنت المجيب.

تجد علي بتوبة قبل اللقاء، فلا أنت أهل الفضل والبركات. وارحم إلهي الآن ذل تبتلي، وارزق عبيدك، وارزق عبيدك، وارزق عبيدك، وارزق عبيدك.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا

0: أكبر. لا إله إلا الله.
1: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع نداء الحق الشيخ حسين عبد العالي السويفي من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف، وقبل الأذان قدم فاصلًا من الابتهالات والأدعية. إخوة الإيمان، الرسول صلى الله عليه وسلم هو المولود الذي يسمو على كل الخليقة، وهو سيدها، وهو محمود الوجود، وهو حمد الكون وتسبيحه. وإذا كان الله تعالى قد أعطى به البركة على قومه، فلقد كانت هناك إرهاصات التكريم تبدو وهو جنين في بطن أمه،

لقد رأت أمه كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. فقد ذكر ابن إسحاق أنها حين حملت به صلى الله عليه وسلم قيل لها: إنك حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وقع على الأرض فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد، ثم سميه محمدا. ومن يوم مولده إلى يوم مماته وحياته الطاهرة تتشكل في أحسن تقويم. 63 عاماً عاشها صاحبها العظيم في جلال يبهر الألباب، وهو مذ أهل على هذه الحياة، وكل قوى الحياة ومظاهرها في خضم التغيير. فلم يكن صلى الله عليه وسلم مجرد إنسان يجيء إلى الدنيا في زحام الوافدين عليها كل صباح ومساء، بل كان قوة طبيعية جاءت تسيطر على الزمان والمكان وتعيد تشكيل الناس وتشكيل الحياة. بل كان أكبر من ذلك، كان قوة إلهية جاءت لترد الروح الإنساني إلى مداره الأول حول الله الحق الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ولأن الله اصطفاه لنفسه ولرسالته، فلا عجب إذن أن جاءت حياته وأن كانت أيامه مثالاً بالغ الكمال في التقى والطهر والجلال. لقد كانت حياته صلى الله عليه وسلم ولا تزال كتاباً مفتوحاً. سيدي يا رسول الله، كل الناس تولد ثم تفنى، ووحدك أنت ميلاد الحياة. كل الناس تذكر ثم تنسى، وذكرك أنت باق في الصلاة. تردده المآذن كل وقت وينبض بالقلوب إلى الممات. أتيت سناً وليل الكون داجٍ، وبعد الوأد أحييت البنات. وفاح المسك أنى كنت تمشي، ووجهك نوره عم الجهات. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليك سيدي يا رسول الله. وتليمان والإسلام، أرى إخوانكم هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا للاستماع إلى القرآن الكريم حتى إقامة الصلاة، والتي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد فوزي البربري من إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف، ويتلو علينا هذه التلاوة فضيلة القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا، استووا، تراصوا، اعتدلوا، استحضروا عظمة الله في قلوبكم، أكثروا من الدعاء وأنتم ساجدون، عسى الله أن يتقبل منا وإياكم. اللهم آمين. الله أكبر،
1: الله أكبر،

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. هكذا إخوة الإيمان قضيت على خير صلاة الفجر من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف، وأمنا في الصلاة فضيلة الشيخ محمد فوزي البربري من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، ومبتهلا فضيلة الشيخ حسين عبد العالي السويفي. لكم تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية حسن صفوت وحسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس محمد مصطفى أبو الدهب، راني عبد الباسط، لبيب عبد الهادي، ومن مصدر الإذاعة الخارجية أحمد صبيح وطارق شحاتة. ولكم تحيات الزميل سلامة رشدي من أسرة التخطيط الديني، وتحيات مسعد الجهري. كل عام وأنتم بخير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، يوم الأحد الثالث من شهر ربيع الأول من عام 1448 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 16 من شهر أغسطس من عام 2026 من الميلاد. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد بدر حسين يتلو علينا من سورة الفرقان.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة الفرقان، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم عطر بين الناس سمعتنا، واحفظ بين خلقك كرامتنا، وسدد في الخير مسيرتنا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واجعلها أمنا أمانا، سلما سلاما، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، وأزل كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم بكل الخير. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى 8. معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل شحاتة عبد العظيم. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أخ المؤمن، هيا قم توضأ وصلي لربك تبارك وتعالى قبل شروق الشمس، فشمس القاهرة ستشرق بإذن ربها في 6:23. ويا أخي الكريم، وأنت تستقبل هذا اليوم الكريم من أيام الله تعالى، اتق الله في نفسك، واتق الله في أهلك، واتق الله في وطنك، إياك والكسب الحرام، واعلم بأنك مسؤول أمام الله تبارك وتعالى عن نفسك وعمن تعول. أحسن التوكل على الله، وتذكر وصية سيدنا رسول الله: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رزقنا الله وإياكم رزقا حلالا طيبا طاهرا مباركا فيه، اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ سلام الريدي.

صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. قدم المبتهل الشيخ السلام الريدي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش يتلو علينا من سورة الأحزاب.

فمنهم من قضى نحبه ومنهم

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الأحزاب تلا علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، من أراد أن يحتفي بسيدنا رسول الله فليتعرف على حقوق رسول الله، ومنها الصلاة والسلام عليه.

سبحان الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير. يسبحه الريح بخفقانه، والشجر بأغصانه، والروض بغدرانه، والبحر بحيتانه، والزهر بألوانه، والطير بأشجانه. كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحانه.

استغن بالله عن هذا وعن ذاك، فليس والله غير الله يرعاك. إذا طلبت هداه فلن تضل به، وإن سألت عطاء منه أعطاك. إن مسك الضر لن تلقى سواه، فكم من قبل يا صاحبي أعطى وعافاك. يعفو ويغفر أوزارا تنوء بها، إن قلت عفوك يا رباه أدناك. سبحانك.

الاستعانة نوع من العبادة، وهي تعني طلب العون من الله. يقول جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا بك، ونبرأ من كل معبود دونك، ونبرأ من الحول والقوة إلا بك. ولذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي الحديث: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.

0: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
1: السادسة، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل رحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 16 بعد 200 من سورة البقرة وحتى الآية 55 بعد 200 من السورة نفسها، يرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم

أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

بكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد بدءا من الآية 16 بعد 200 من سورة البقرة وحتى الآية 55 بعد 200 من السورة نفسها. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى في تمام العاشرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمعة تقول في رسالتها: رغم أن الله أنعم علي بنعم كثيرة، ورغم أنني أؤدي الطاعات والقربات إلى الله تعالى، إلا أنني أشعر في كثير من الأوقات بعدم الرضا عن النفس، وأشعر دائما بالتقصير مما يسبب لي متاعب كثيرة، فكيف أتغلب على هذه الحالة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: الشعور بعدم الرضا عن النفس رغم الإقرار الكثير بالنعم ورغم القيام بالطاعات يأتي في تقديري بسبب المبالغة في محاسبة النفس واتهامها على الدوام بالتقصير. من الواجب أن يحاسب المرء نفسه، لكن من الظلم أن يعلن الإنسان الحرب على نفسه. مهما قمنا به من عمل فإن علينا ألا نركن إلى أعمالنا، وإنما نركن إلى رحمة الله تعالى بنا وإلى توفيقه لنا. وعلينا أيضا بكثرة الدعاء واللجوء إلى الله تعالى، فهو الذي يمنحنا اليسر بعد العسر والفرج بعد الضيق. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها دعوتها إلى محاسبة النفس لما يترتب على ذلك من نتائج طيبة في حياة الإنسان. فالذي يحاسب نفسه أولا بأول يتعرف على مواطن القصور أو الضعف التي تصيبه ويسعى إلى علاجها قبل أن يفوت الأوان ويصعب إصلاح ما فسد. وقد ثبت ذلك في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في القرآن فقد جاء قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والنفس اللوامة هي التي تكثر اللوم لصاحبها. وأما ما ورد في السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه أي حاسبها وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يحاسب نفسه كثيرا ويقول للناس: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. لكن المبالغة في محاسبة النفس قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، فقد يصاب من يفعل ذلك باليأس والإحباط وفقدان الرغبة في الحياة. لذلك ينبغي الحذر والاحتراس عند محاسبة النفس حتى لا يهلك المرء نفسه. وقد قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وكثيرا ما تكون المبالغة في محاسبة النفس موصلة إلى الوقوع في الوسوسة والاستمرار في تعذيب النفس. لذلك فإن الاعتدال في محاسبة النفس يكون هو الأسلوب الأفضل والطريق الآمن عندما نشكو من عدم الرضا عن النفس.
3: إذن يا دكتور، جلد الذات أو إعلان الحرب كما قلتم على النفس ليس مستحبا. كيف نتغلب على هذه الحالة لمن ابتلوا بهذه الأمور؟
4: هناك خطوات مهمة لذلك. الخطوة الأولى هي التحلي بالصبر في مواجهة الشعور بعدم الرضا عن النفس. فالصبر عدة وسلاح يواجه به المرء تقلبات النفس والحياة. الخطوة الثانية، لابد أن نشغل أنفسنا بالأعمال التي نؤديها ونملأ أوقاتنا بالأنشطة والأعمال الصالحة المفيدة لنا وللمجتمع. أما الخطوة الثالثة، أن نكثر اللجوء إلى الله تعالى والاستعانة به كي نطرد هذا الشعور ونستعيد حالة التوازن والهدوء النفسي والرضا عن النفس. أما الخطوة الرابعة فهي أنه لا بد من الانفتاح على الآخرين والتواصل مع الناس والانشغال بمساعدتهم وتقديم الخير لهم. فذلك كله يعيد إلينا التوازن النفسي ويحقق لنا ما نرجوه من الخير والتوفيق.
3: نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمعة ياسمين قدري من مصر الجديدة، تقول: أنجبت 3 بنات وأريد إنجاب ولد، وسمعت أنه من الممكن معمليا وطبيا اختيار نوع الجنين، فهل هذا جائز؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فتحديد نوع الجنين له طرق مختلفة، وجميع هذه الطرق ينظر إليها باعتبارين مختلفين: الأول هو المستوى الفردي، والثاني هو المستوى الجماعي. فإذا نظرنا لها على المستوى الفردي قلنا إن الأصل فيها الجواز، بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة، وما يفعله الإنسان في ذلك لا يخرج عن دائرة الأسباب، والمؤثر على الحقيقة هو الله تعالى. ويتأكد هذا الجواز لو كان اللجوء لاختيار جنس الجنين له سبب وجيه، كتجنب الإصابة ببعض الأمراض التي يمكن أن تتلافى عن طريق اختيار النوع غير الحامل لجينات المرض ذكرا كان أو أنثى. وكذلك إذا كان دافع اختيار جنس الجنين هو تلبية حاجة معتبرة عند الزوجين كاشتياقهما أو أحدهما إلى ذكر ولم ينجب إلا إناثا أو نحو ذلك من الاعتبارات المشروعة، مع التنبيه على أن ذلك مشروط بألا يكون في التقنية المستخدمة في ذلك ما يضر بالمولود في قابل أيامه، وهذا مرده لأهل الاختصاص، فلا يقبل أن يكون الإنسان محلا للتجارب ومحطا للتلاعب.
3: طب دكتور، هذا على المستوى الفردي وقلنا إنه جائز، ما الحكم لو أصبح ذلك توجها عاما نحو إنجاب جنس معين لدى غالبية المجتمع؟
5: أما إذا نظرنا لها وعالجناها على المستوى الجماعي، حيث لم يعد هذا الأمر سلوكا فرديا بل صار توجها عاما نحو إنجاب جنس معين، فالأمر حينئذ يختلف، ويفتى بمنعه لإمكانية تسببه في إخلال التوازن الطبيعي. واضطراب التعادل العددي بين الذكور والإناث الذي هو عامل مهم من عوامل استمرار التناسل البشري. فعلم بهذا أن هناك فارقا في الحكم بين تحديد نوع الجنين على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجماعي، والفتوى تختلف باختلاف تعلق الحكم بالفرض وتعلقه بالأمة، وهذه التفرقة شائعة في الفقه الإسلامي ولها نظائر، منها ما ذكره الفقهاء في أنه لو امتنع أهل بلدة عن أداء سنة الفجر أو الآذان فإنهم يقاتلون، مع أن ترك ذلك جائز على المستوى الفردي الشخصي، وبهذا واجب علينا أن نفرق ما بين التوجه العام وما إذا كان على المستوى الفردي في هذه المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
3: إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو علينا من سورة الفتح.

فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستوى

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تسجيلات فضيلة الأستاذ الدكتور البدراوي زهران نستمع إلى حديث الصباح، موضوعه الرسول صلى الله عليه وسلم في طفولته.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن إسحاق: حدثني ثور بن يزيد عن بعض أهل العلم أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، أخبرنا عن نفسك. قال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام، واسترضعت في بني سعد بن بكر، فبين أنا مع أخي لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا، إذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيض بطست من ذهب، يعني إناء مملوءة ثلجا، فأخذاني فشقا بطني، واستخرجا قلبي فشقاه، فاستخرج منه علقة سوداء فطرحاها، ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقيا. قال: ثم قال أحدهما لصاحبه: زنه بعشرة من أمتي، فوزنني بهم فوزنتهم، ثم قال: زنه بمئة من أمته، فوزنني بهم فوزنتهم، ثم قال: زنه بألف من أمته، فوزنني بهم فوزنتهم، فقال: دعه عنك، فوالله لو وزنته بأمته لوزنها. فالله تعالى اصطنع رسوله لنفسه ليكون نورا وهداية للعالمين، ونقاه من شوائب الدنيا وأدرانها، وأعده لحمل رسالته ليتلقى القرآن نورا وهداية بلسان عربي مبين، فجعله أفصح الفصحاء. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: أنا أعربكم، أنا قرشي، واسترضعت في بني سعد بن بكر، فهو النور والنقاء والفصاحة وهو البركة. قالت حليمة السعدية تحدث عن أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فلما أخذته لأرضعه رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه حتى روي، ثم نام، وما كنا ننام معه قبل ذلك. وقام زوجي إلى شارفنا، يعني ناقتنا، فإذا إنها لحافل، أي وجدنا ناقتنا العشفاء ممتلئة الضرع من اللبن، فحلب منها ما شرب، وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة. فقال لها زوجها: تعلمي، والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. قالت: والله إني لأرجو ذلك. قالت: ثم خرجنا وركبنا أتاني، يعني حمارتي، وحملت محمدا الرضيع عليها معي، فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمورهم، يعني

0: يعني حمارتها العشفاء الضعيفة سبقت حمورهم السليمة الصحيحة. قالت: حتى إن صواحبي ليقولن لي: يا ابنة أبي ذؤيب، ويحك، أربعي علينا، يعني انتظرينا ولا تسبقينا. أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن: بلى والله إنها لهي هي. فيقولن: والله إن لها لشأنا. قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا، فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: ويلكم، أسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب. وهكذا جعل الله رسوله منذ طفولته نورا وضياء ورحمة وبركة على العالمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من تسجيلات فضيلة الأستاذ الدكتور البدراوي زهران، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح حدثنا تحت عنوان الرسول صلى الله عليه وسلم في طفولته. إلى لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة
1: القرآن
0: الكريم
1: من
0: القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: جاء في سنن أبي داود وصحيح الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان حين يخرج من المنزل يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: في هذا النص النبوي الكريم تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم لنا كيفية ابتداء الصفحة اليومية، فهي تبدأ بإعلان العبد أنه لا حول له ولا قوة، وأنه يستعين بالله سبحانه، بسم الله، ثم يثني بأن يعلن أنه مع مباشرة الأسباب لا بد من التماس النتائج والثمرات من الله سبحانه وتعالى، فيقول: توكلت على الله، ثم يقفي على ذلك وينهي باعترافه بأن المحاولات التي يحاولها والقوى العضلية التي يمتلكها لا وزن لها إذا قيست بحول الله وقوته، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
5: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
6: السابعة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو علينا من صور النبأ والنازعات والتكوير.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت ما تيسر من صور النبأ والنازعات والتكوير.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في ظلال الهدي النبوي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم
2: عن المقداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإسلام هو دين العمل، وقد حث الله تعالى المسلمين عليه وذلل لهم الأرض ليمشوا في مناكبها، فقال سبحانه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال تعالى: وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. والحديث الذي معنا يرفع من قيمة العمل ويبين منزلته السامية في الإسلام. يروي المقداد بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. والمراد كل أنواع الانتفاع من المال الذي يحصل عليه الإنسان من عمل يده، وليس المراد تخصيص الأكل بالذات، إلا أنه نص على الأكل وخصه بالذكر لأنه أظهر وجوه الانتفاع وأهمها. والخيرية المقصودة في قوله خيرا من أن يأكل من عمل يده تكون في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فإن النفع يعود على العامل وعلى غيره ممن يصل إليه نفعه، كما أن الإنسان بالعمل يحفظ ماء وجهه ويصون كرامته الإنسانية من المذلة لإنسان آخر. وأما في الآخرة فبما يحصل عليه من ثواب عظيم وأمر كريم، حيث استجاب لله ولرسوله فسعى في الحياة وحظي بشرف العمل ومثوبته. ويشمل العمل أنواعا كثيرة دعا إليها الدين وحث عليها القرآن والسنة، فهناك العمل الزراعي، وفيه يقول الله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وهناك العمل التجاري، قال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقد خص الإسلام كل من يشتغل بالتجارة أن يتحرى الصدق والأمانة، وبين أنه إن صدق كانت له عند الله منزلة عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع الصديقين والشهداء، وهناك العمل الصناعي. قال الله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به ومنبله. وكما وجه الإسلام إلى الانتفاع بخيرات الأرض، وجه الإنسان كذلك إلى الانتفاع بخيرات البحر. فقال تعالى: وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا. وكما وجه الإنسان إلى الانتفاع بالثروة الحيوانية، قال تعالى: والأنعام خلقها لكم، فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وهكذا نرى أن الإسلام يحث أتباعه على العمل في شتى جوانب الحياة، وقد حرص على أن يتقن كل واحد عمله. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أي يحسنه وأن يخلص لله فيه. والعمل المتقن هو القائم كذلك على أساس علمي وتخطيط مدروس، يبذل فيه أفراد المجتمع غاية ما في وسعهم نهوضا بالأمة وتقدما بالمجتمع. وقد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا على شرف العمل ومنزلته، بأن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده، فكان يصنع الدروع ويبيعها فيأكل من ثمنها. وفي هذا بيان لسمو العمل ورفعة منزلته في الدين، حيث إنه طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد كان لكل واحد منهم نوع من العمل يقوم به ويعيش من ثمرته. وخص الرسول صلى الله عليه وسلم داود بالذكر دون الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام، لأنه كان غنيا عن التكسب وليس في حاجة إلى العمل لتوافر المال لديه، ومع هذا فلم يرضى أن يأكل إلا من عمل يده، فيكون غيره إذن أولى بذلك. وقد كان داود عليه السلام خليفة لله في الأرض، سخر الله له الجبال والطير وأخضع له الجن والإنس. وفي هذا الحديث بيان لمنزلة العمل في الإسلام، ورد على ما يثيره أعداء الإسلام من أنه لا يدعو إلى العمل، كما يتضح من هذا الحديث أيضا الدعوة إلى مختلف أنواع العمل، وأن السعي في العمل وأن مزاولة الكسب في الحياة لا يتنافى مع التوكل على الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: في ظلال الهدي النبوي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد.
2: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور خالد الشافعي.
1: اللهم صل.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل نستمع إلى سؤال جديد من مسابقة السراج المنير، تقديم الزميل إسماعيل لويدار، إعداد الزميلة مروى النجار. وقد فاز في سؤال أمس محمد أسعد حامد من محافظة الدقهلية. وإذاعة القرآن الكريم تتمنى للجميع التوفيق.
5: إذاعة القرآن الكريم.

0: سراج المنير.
1: لما بدا في الأفق نور، نور محمد كالبدر، كالبدر في الإشراق عند كمال

0: السراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد في هذه المسابقة. ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم حدث في تاريخ البشرية، به أشرقت شمس الهداية وانتشر نور الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. ولد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة في شهر ربيع الأول من عام الفيل. كان أبوه عبد الله بن عبد المطلب من أحب الأبناء إلى أبيه، ولما نجا من الذبح وفداه عبد المطلب بمئة من الإبل، زوجه من أشرف نساء مكة نسبا، وهي السيدة آمنة بنت وهب. ولم يلبث أبوه أن توفي بعد أن حملت به أمه آمنة، وترك هذه النسمة المباركة وهذا الجنين الطاهر ليتولى الله تبارك وتعالى بحكمته ورحمته تربيته وتأديبه. ولم يكن أيها الإخوة المؤمنون زواج عبد الله بن عبد المطلب من السيدة آمنة بداية أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم الثمرة المباركة لدعوة أبيه إبراهيم عليه السلام، حينما دعا ربه قائلا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وهو الوعد الصادق الذي بشر به المسيح عيسى عليه السلام، كما أشار إليه قول الله عز وجل: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ويؤكد ذلك ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن بداية أمره فقال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. صلوات ربي وسلامه عليك يا خير خلق الله. والسؤال الثالث: دل القرآن الكريم على أن البشارة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصفته مكتوبة في التوراة والإنجيل، اذكر اسم السورة ورقم الآية.
1: فجر أطل على الوجوه

المسابقة لها جائزة يومية قيمتها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: السراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الرحمن. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول اختلاف منازل المؤمنين في الجنة بقدر أعمالهم ودرجاتهم، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول معنى وصف الله تعالى لاسمه بالجلال والإكرام، وذلك من خلال الآية 78 من سورة الرحمن من قول الحق عز وجل: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. كلمة تبارك كلمة لا اشتقاق لها أبدا، فلا يوجد منها مضارع ولا يوجد منها أمر ولا يوجد منها اسم فاعل ولا اسم مفعول، كلمة لوحدها. وتبارك معناها كثر خيره، وعظم هذا الخير مع تنزيه عن كل نقص. الله قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي بيده الملك. لكن هنا الغريب أنه قال: تبارك اسم ربك. وكيف يكون الاسم معظما وكثير الخير، والخير إنما يأتي في المسمى؟ قال لك: لأن الأسماء حين توضع يضعها الإنسان، وقد يكون عند الوضع له تفاؤل في من يضع له الاسم. جليل لسه أو ولد اتولد يقول لك نسميه زكي، أمل أن يكون زكيا نسميه سعيد، أمل أن يكون سعيدا نسميه فاضل، أمل أن يكون فاضلا.

بأن وافقه ولم يكذب. تبارك اسم ربك ذي الجلال. الجلال عظمة مرهوبة مهيبة. الجمال دي بقى شيء محمود، في جمال وفي جلال. ولذلك احنا قلنا مرة يتجلى الله باسمه الجمال نشوف كل حاجة حلوة قدامه، ومرة يتجلى باسم الجلال تبقى فيه رهبة وفيه غم. ولذلك لما قالوا لنا مثلا ده واحد بيبقى في المدينة شيء تاني غير مكة، قلنا لهم الله يتجلى في مكة باسم الجلال ولكنه في المدينة يتجلى باسم الجمال. فحين يتجلى الحق بجلاله عظمته هيبته مرهوبيته، نقول مش بعد ذلك الهيبة والمرهوبية والمش عارف دي علشان تخليه يعني جبار على الناس، بل ذو إكرام أيضا مع هذا له إكرام، مع الهيبة ومع ليله له إيه؟ له إكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. كلمة وقعة تدل على أن شيئا سقط من أعلى سقوطا لازما لا يستطيع أحد أن يفعله، وده زي ما احنا بنقول الجاذبية هي اللي بتوقعه، ما فيش حد بيعمله كده علشان يقع، الجاذبية نفسها هي اللي بتوقعه. ولذلك تأتي دائما في الأشياء اللي فيها يعني الهيبة شوية. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض فوقع الحق، وقع عليه كده. كلمة وقوع تدل على أنه أمر حاصل وحاصل بذاته، بس هو مش حاصل بذاته صحيح، هو بحاصل باللي ضبطه على أنه يقع. زي ما أنت تجيب المنبه عشان يصحيك الفجر مثلا، يوم المنبه يضرب تقوم تصحى، المنبه مضبوط قبل كده على أنه صحيك في الساعة دي. يبقى العظمة مش للمنبه إنما للي ضبط المنبه. فإذا كان الحق وقع عليهم يبقى دي مش شغلة الحق في ذاته، شغلة من إيه؟ من أوقع الحق. وكلمة وقع ترد في القرآن بالمعاني المتعددة، زي ما تقول حقة يعني أمر سبق، ما فيش في كلام، سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، يعني من هي من هي حتيجي حتيجي. كذلك الوقوع هنا إذا وقعت الواقعة التي كانوا يكذبونها تبقى قدامهم، وقعت الإيه الواقعة. طب وقعت الواقعة ما هي واقعة؟ إيش وقعت الواقعة ما هي واقعة؟ قال لك لا، ده واقعة أزلا تدبيرا وواقعة بعد ذلك، يعني اللي احنا قلنا عليها الإيه الواقعة سميناها أزلا، يجي الزمن وخلاها تبقى إيه. ولذلك هيقول إيه ليس لواقعتها كاذبة. ساعة ما قلنا الواقعة كانوا بيكذبوه، يقول لك ومعقول هنرجع ثاني ومش عارف يكذبوه، إنما ساعة ما تقع ليس لواقعتها كاذبة، عند واقعتها وقعوها ما يبقاش فيه كذبة، أهي اللي أنتم كنتم بتإيه؟ كنتم بتكذبوها، أهي حصلت إيه؟ يبقى إذن في الأزل سميت الواقعة، مين اللي سماها؟ خالقها، واللي عمل لها وقت محدود مضبوطة كده زي ما أنت أظهرت المنبه. وبعد ذلك وقعت الواقعة التي قلنا أنها واقعة سابقا، وقعت بالفعل الآن. فساعة ما قلناها بالأول أنها واقعة كان في تكذيب، لكن ساعة ما وقعت بقى ما نقول ما فيش إيه؟ ما فيش تكذيب. إذا وقعت الواقعة، والواقعة دي بقى اسم القيامة ولها أسماء متعددة، كل اسم له لقطة، الطامة، الحاقة، هنا الإيه الواقعة، هناك القارعة، يبقى كل اسم له إيه؟ له ملحظ في الإيه؟ لا، كلها موجودة، المعاني في الأسماء كلها موجودة فيه، لأن لها زوايا متعددة، كل اسم يؤدي لقطة وداوية من زواياها. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، ليس كاذبة لوقعتها، لا ليس لوقعتها يعني عند وقعتها، ساعة ما تقع ما بيبقاش حد يقدر إيه؟ يقدر يكذب. يقول واقم الصلاة لدلوك الشمس، أي عند دلوك الشمس، يبقى اللام جاية اللام العندية. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، ما حدش يقول بعد إيه؟ خافضة رافعة. خافضة لمين؟ لمن كان يكذب بها. وبعدين ولذلك بقى الناس ربنا بيقول أعمالهم كسراب إيه؟ يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا يمشي يمشي عشان يروح ما لقيش لقاها سراب، وبعدين وجد الله عنده، شاف اللي كان مكذب به فوجئ بوجود إله لم يكن في باله قبل الآن. يبقى دي تعمل إيه؟ دي خافضة. طب واللي بقى كانوا مؤمنين بها بقى ومنتظرينها كده ومستشرفين عشان ياخدوا جزاءهم عند الله، رفعة، دول بالرفعة إلى معيم الجنة، ودول بالانخفاض إلى جحيم الإيه؟ إلى جحيم النار.

0: وكلمة وقع كل ما ورد تدل على شيء يعني مخيف شوية، إلا في آيات واحدة في القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقد وقع أجره على الله، الأجر وقع عليه، وقع عليه بس في الخير بس. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا، الأرض اللي متثبتة بالجبال ده بيقول فيها رواسي أن تميد بكم، جعل فيها رواسي أن تميد وتضطرب، ولذلك خدنا من كلمة الرواسي لأجل ألا تميد أنها مبنية على الحركة، ولو كانت ثابتة ما تميدش، هي مبنية على الحركة عشان ما تميدش في الحركة بتاعتها، يبقى دي خدنا برضو دورة الأرض من اللقطة دي. فبيقول إذا رجت الأرض رجة، الرج عادة خلخلة الأشياء من مكانها، وانت تلاحظها دي لما يكون في وتد مضروب في الأرض والرجل عايز يخلع الوتد، ما بيجيش ياخده كده من الرأس، لا ده يعمل كده الأول وبعدين يعمله كده وبعدين يعمله كده، ليه؟ عشان يوسع مدخل الوتد اللي مقابض على الوتد، يقوم دي يبقى سهل في انه ايه؟ في انه ينتزع، يقول لك يقول لخلخ، خليه يتلخلخ. اذا رجت الارض رجا، اللي هي ربنا قال ايه؟ ان زلزلت الساعات شنو؟ واللي قال اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض ايه؟ اثقالها. اذا رجت الارض رجا، مش معنى يعني بياكد الرج برجا، اذا رجت الارض وخلاص قال لك رج، لان اصل الرج ده بيختلط باختلاف اللي بيرج، واذا كان الحق هو الذي يرج تبقى ايه شكله؟ تبقى على نسبة قدرته بقى. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
3: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي ورجائي.
0: سؤال يقول: ما حكم التشاؤم من شخص كلما رأيته؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من المقرر شرعا أن التشاؤم من عادات الجاهلية التي جاء الإسلام بهدمها والتحذير منها، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، يعني تشاؤم، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال صلى الله عليه وسلم: كلمة طيبة. وقد قرر الفقهاء في الجملة أن التشاؤم سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، وربما وقع به المقروه الذي يعتقده المتشائم عقوبة له على اعتقاده الفاسد، لأن هذا التشاؤم منهي عنه. والخلاصة أن التشاؤم بالشخص أو بأي شيء منهي عنه شرعا، لأن الأمور تجري بأسبابها بقدرة الله تعالى، ولا تأثير لشيء فيما ينال الإنسان من خير أو شر. وعلى من يتسرب إلى نفسه مثل هذا التشاؤم أن يعمل بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر عنده التشاؤم، فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما. فإذا رأى أحدكم ما يقره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، والله أعلم.
1: يا من إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
3: الثامنة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم عطر بين الناس سمعتنا، واحفظ بين خلقك كرامتنا، وسدد في الخير مسيرتنا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واجعلها أمنا أمانا، سلما سلاما، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، وأزل كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم بكل الخير. هذه فترة الصباح ليوم الأحد الثالث من شهر ربيع الأول من عام 1448 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 16 من شهر أغسطس من عام 2026 من الميلاد. معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل شحاتة عبد العظيم. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقات طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أخي الكريم، مع إشراقة هذا الصباح وأنت تبدأ يوما جديدا، اتق الله في نفسك، واتق الله في أهلك، واتق الله في وطنك. إياك والكسب الحرام، واعلم بأنك مسؤول أمام الله تبارك وتعالى عن نفسك وعمن تعول. ضع نصب عينيك الرزق الحلال، وابحث عن أسباب البركة، فهي جند من جنود الله عز وجل. وتذكر وصية سيدنا رسول الله: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رزقنا الله وإياكم رزقا حلالا طيبا طاهرا مباركا فيه، اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا من سورة يوسف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف تلك آيات الكتاب

يُنَزِّلُ

مبين.

Jordan

is

Tschüss.

上哭。

didn't

لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيف

Oh.

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.

والله المستعان على ما تصفون.

0: والله عليم بما يعملون. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة يوسف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد، ونستكمل رحلة الحوار الفكري احتفاء واحتفالا بمولد سيدنا الهادي صلى الله عليه وسلم. وقد عشنا في الحلقة السابقة مع حقيقة مهمة بشأن نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب أعظم إنجاز حضري، ويتمثل هذا الإنجاز في بناء الإنسان، لأن الإنسان هو صانع الحضارة. أستاذنا، نحن على موعد بتفصيل جوانب هذا البناء، فنرجو البيان.
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وبعد، إخوتي في الإنسانية، إخوتي في الإيمان، بناء الإنسان بهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهمل جانبا من جوانبه، بل اشتمل هذا البناء النبوي الكريم للإنسان على رعاية عقل الإنسان وفكره، كما اشتمل على رعاية قلب الإنسان ومشاعره، كما اشتمل أيضا على رعاية جسده وحاجاته، وهكذا يتكامل هذا البناء العظيم بهدي نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم. فأما بناء الإنسان من ناحية عقله فكان بتحريره من التقليد الأعمى، من التبعية على غير هدى، من التبعية على غير بينة. يشير القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة في قول الله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. إن القرآن الكريم لغة العقل. اشتمل القرآن الكريم على 1260 سؤالا لإثارة العقل، لتنبيه العقل ليستيقظ من غفلته حتى يدرك رسالة الخالق إليه. نعم، معنى هذا أن القرآن اعتمد الدليل العقلي في حواره للعقل البشري.
1: نعم.
2: الحق يملك الحجة. قل نعم. هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كما يربي نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم في الإنسان، يربي القوة العاقلة التي تحسن الاختيار في مجال الخير، الأفضل والأحسن والأرقى، وبهذا تتقدم الحياة وترقى. وإلى هذه الحقيقة يشير قول الله تعالى في آيات الذكر الحكيم: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. القدرة على الاختيار والاصطفاء. نعم، وهذا منهج القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فالأقوى والأحسن مطلب متجدد في حياة المؤمن، في هدي نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم. كما يربي النبي صلى الله عليه وسلم في عقل الإنسان قوة البحث والمنهجية العلمية التي تربط بين الأسباب والنتائج، وتفسر الظواهر الكونية تفسيرا علميا، ليجد الإنسان المؤمن في عظمة صنع الله وحكيم تدبيره في عظمة المخلوق دليلا على عظمة الخالق، فيزداد الإيمان. ومن جانب آخر يصل الإنسان إلى سر الانتفاع بالمخلوقات التي سخرها الله لنا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. دعوة إلى البحث، إلى التأمل، إلى التدبر.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا من سورتي الحجرات وقاف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورتي الحجرات وقاف.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المدينة المنورة، في موكب الزمان. إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: تلطفي يا ريح بالمدينة المنورة، فعصري يا ريح من بقاعها المعطرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة الماضية عن موقع يثرب، واليوم نتحدث عن سكان يثرب قبل الإسلام. فقد كان سكان يثرب قبل الإسلام نوعين، هما العرب واليهود. والعرب هم الأوس والخزرج، وهما قبيلتان تنحدران من أصل واحد، هاجرتا من اليمن عقب انهيار سد مأرب في القرن الخامس الميلادي تقريبا. ومع أن القبيلتين تنحدران من أصل واحد، فقد كان بينهما عداء متصل، يقال إنه فاق كل عداء. وآخر المواقع الحربية التي وقعت بين الطرفين موقعة خطيرة اسمها يوم بعاث، وقد حدثت في موضع بالجنوب الشرقي من يثرب اسمه بعاث، وكان النصر فيها للأوس، وهم أقل عددا من الخزرج، وقد سعوا إلى مكة ليتحالفوا مع قريش ضد الخزرج، وكان وفد الأوس بزعامة إياس بن معاذ وأنس بن رافع. فلما عرف الرسول صلى الله عليه وسلم خبر مقدمهم، قابلهم وقال لهم: هل لكم إلى خير مما جئتم له؟ قالوا: وما ذاك؟ فأخبرهم أنه رسول الله يدعو لعبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، ويدعو لبر الوالدين وللسلام وللعمل الصالح. وأوشكت زعامة الوفد أن تتقبل الدعوة إلى الإسلام، ولكن

صلى الله عليه وسلم عندما رأى الصدق في هذه الدعوة، وسمي أهل يثرب بالأنصار، وألف الله سبحانه وتعالى بين قلوب الأوس والخزرج بعد هذا العداء الطويل. وتجيء الجماعة الثانية التي كانت تسكن يثرب، وهي جماعة اليهود، وكلمة اليهود تجمعهم، ولكنهم أشتات من القبائل والبطون. القبائل الشهيرة وهم بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، ومنهم أشتات كانوا يتبعون القبائل العربية في يثرب. وقد ورد لهؤلاء ذكر في الصحيفة التي كتبها الرسول صلى الله عليه وسلم في أول عهده بالمدينة المنورة بينه وبين العرب غير المسلمين وكذلك اليهود. فتحدثت الصحيفة عن يهود بني عوف وبني النجار وبني جشم وبني ثعلبة. سيداتي وسادتي، وغدا بإذن الله نواصل المسيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المدينة المنورة في موكب الزمان. كتب المادة العلمية دكتور أحمد شلبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، هذا موعدنا مع المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، والذي يتلو علينا اليوم بدءا من الآية الثالثة بعد 200 من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

القتال فيه كبير وصد

يسألونك عن الخمر والميسر

Angie, du... وقد

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من الآية الثالثة بعد المئتين من سورة البقرة وحتى الآية الثانية والثلاثين بعد المئتين من السورة نفسها.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، كان الإمام الرفاعي يؤم مجلسه جمع عظيم من الناس، وأصلح الله بأنفاسه خلقا كثيرا. فجاء واحد من مريديه وقال له: يا إمام، بما نلت ما أنت فيه من المنزلة؟ فقال الإمام الرفاعي رحمه الله تعالى: نظرت إلى السبل المؤدية إلى الله تعالى فوجدتها كلها مزدحمة، إلا بابا واحدا وجدته خاليا فسلكت منه. قيل: وما هذا؟ قال: باب الانكسار والتواضع.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: لمن الخطاب في قوله تعالى في سورة الشورى: وما يدريك لعل الساعة قريب؟ وما معنى الآية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الخطاب في قوله تعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب. الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة وللأمة عامة، فالخطاب هنا لرسول الله ولكل الأمة. وما يدريك يا رسول الله، وما يدريك أيها المسلم لعل الساعة قريب، أي لعل القيامة قريب. والاستفهام هنا للتنبيه والإعذار، والمعنى: وأي شيء يجعلك عالما داريا بما يغيب عنك من الأمور التي من جملتها قيام الساعة. إن قيام الساعة قريب، قريب وشيق الإتيان، فاتبع الكتاب وواظب على العدل واعمل بالشرع قبل أن يفاجئك ذلك اليوم الذي توزن فيه الأعمال. إن يوم القيامة جاء فعلا في مقدور علم الله سبحانه وتعالى، بدليل أن الله عز وجل عبر عنه في قوله: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ولقد حدد الله تعالى زمانه ومكانه، وعلم ذلك عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وعبر الله عنه فقال: إن يوم الفصل كان ميقاتا. ولقد استأثر الله تعالى بعلم ذلك اليوم عنده، فلا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم. ومنه قوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما على المؤمن إلا أن يوقن أنها آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا من سورة إبراهيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة إبراهيم تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القاري الشيخ علي محمود يتلو علينا من سورة الكهف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما

0: تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود ما تيسر من سورة الكهف، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ نصر الدين طوبار.
1: لك الله.

0: العاشرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل رحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 56 بعد 200 من سورة البقرة وحتى الآية 17 من سورة آل عمران، يرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي،

إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت

ضعفين فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي.

من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا

الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

0: الأسحار. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد بدءا من الآية 56 بعد 200 من سورة البقرة وحتى الآية 17 من سورة آل عمران. فقرتنا التالية من المصحف المرتل نستمع إليها بمشيئة الله تعالى بعد حوالي ربع الساعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قامت عبده يد الإتقان.
1: من كنوز المعرفة.
0: وجمالا في كل شيء تجلى، سبح الحسن فيه للرحمن.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد. فقد كان من عادة أشراف قريش أن يدفعوا بأطفالهم إلى مراضع من البادية رغبة في تنشئة أولادهم على القوة والشجاعة والفصاحة والبلاغة، ومن ثم التمسوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ولادته مرضعة من البادية ترضعه. وقد ذكر أهل السير أن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم التي تشرفن برضاعته ثلاث نسوة، إضافة إلى أمه آمنة بنت وهب. قال ابن جماعة وغيره: لما ولدته أمه أرضعته 7 أيام، ولم تكمل أمه صلى الله عليه وسلم فترة رضاعته كلها، لأنه كان من عادة الشريفات من قريش أنهن لم يكن يرضعن أولادهن، وكانت أمه من شريفات قريش، إضافة إلى أنهم كانوا يحبون لأبنائهم أن يتربوا في البادية. والمرضعة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم كانت ثويبة مولاة أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول امرأة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمه، وكان إرضاعها للرسول صلى الله عليه وسلم أياما قلائل قبل أن تقدم حليمة السعدية وتأخذ معها لتقوم بإرضاعه. والمرضعة الثالثة والمشهورة للنبي صلى الله عليه وسلم هي السيدة حليمة السعدية من قبيلة بني سعد بن بكر، وكان زوجها هو الحارث بن عبد العزة بن رفاعة، وهي أشهر مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم، فهي التي أرضعته حتى أكملت رضاعه. وقد رأت هي وزوجها بشارات ودلائل على فضل وبركة النبي صلى الله عليه وسلم في فترة رضاعته. روي في ذلك حديث حليمة السعدية الطويل المشهور الذي رواه كافة أهل السير، وقال عنه الذهبي: هذا حديث جيد الإسناد. وقال عنه ابن كثير: هذا الحديث قد روي من طرق أخر، وهو من الأحاديث المشهورة المتداولة بين أهل السير والمغازي. وفي الحديث أن حليمة السعدية خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر، كانت تلتمس الرضعاء. قالت: فخرجت في ليلة وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، ما في ثدي ما يغنيه وما في شريفنا ما يغذيه، ولكن كنا نرجو الغيث والفرج. فخرجت حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي: والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فلأخذنه. قالت: فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روى، وشرب معه أخوه من الرضاعة حتى روى، ثم نام، وما كنا ننام معه قبل ذلك. وقام زوجي إلى ناقتنا تلك فحلب منها وشرب، وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة. قالت: يقول صاحبي حين أصبحنا: تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. قالت: والله إني لأرجو ذلك. قالت: ثم خرجنا وركبت أنا، أتاني أي الحمار أو أنثى الحمار، وحملته عليها معي، فوالله إن هذا الحمار لقطع بالركب ما لا يقدر عليه شيء من حمرهم، حتى إن صواحبي لا يقولن لي: يا ابنة أبي ذؤيب ويحكي أربعي علينا، أليست هذه أتانك أي حمارك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن: بلى والله إنها هي. فيقولن: والله إن لها لشأنا. قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا، أي تمتلئ الضرع باللبن، فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع، حتى كان الحاضرون من قومنا يقول لرعيانهم: ويلكم أسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب، فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا. فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته، يعني فصلته من الرضاعة. هكذا كانت رضاعة النبي صلى الله عليه وسلم ملفتة للنظر، فيها من الإشارات ما يشير إلى علو منزلته وفضله وبركته صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك وزيارته، ولا تحرمنا بركة سنته وهدايته. الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
3: أهلا وسهلا ومرحبا
2: إخوة الإيمان. ونتناول في حلقة اليوم الآية 49 من سورة الشعراء، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيات حكاية عما دار مع سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ومع فرعون وسحرته. يقول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. صدق الله العظيم. بداية فضيلة الدكتور، ما مناسبة الآية لما قبلها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد جاءت هذه الآية كرد فعل مباشر وصادم على الانهيار المفاجئ لسلطة فرعون أمام الجماهير. صورت الآيات السابقة لحظة فائقة التأثير، حيث ألقى موسى عصاه فابتلعت ما يأفكون، وكان رد الفعل الفوري من خبراء الصنعة السحرة هو الخضوع المطلق للحق، فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. وكما قلنا بأن الفعل ألقي يعكس قوة الحق التي سلبتهم إرادة الوقوف فخروا سجدا دون تردد، فتأتي هذه الآية قال آمنتم له لتصور الانكسار النفسي لفرعون. فالمناسبة هنا مناسبة التضاد والمفارقة بين سكينة الإيمان المطلق لدى السحرة وبين طيش ووعيد فرعون. هذه الآية إن صح التعبير هي المسمار الأخير في نعش فرعون، فعندما أعلن السحرة إيمانهم جهرا رب موسى وهارون سقطت حجة فرعون أمام الملأ، ولم يعد بإمكانه مواجهة المعجزة بالمنطق أو بسحر مماثل. جاءت هذه الآية لتسجل محاولته اليائسة لإنقاذ هيبته، فادعى أن ما حدث ليس معجزة إلهية بل أمر مدبر وتواطؤ مسبق. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، هذا الربط يعكس ببراعة كيف يهرب من المواجهة إلى التشكيك في نوايا الخصوم كحيلة دفاعية. إن هذه الآية هي محاولة من فرعون لاستعادة السيطرة بعد أن سلبه السحرة إياها بإيمانهم المستقل. فبعد أن فشل الرهان على غلبة السحرة الذين عبروا عنه سابقا بقولهم بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، تحول فرعون في هذه الآية من لغة الرهان الواثق إلى لغة التهديد المباشر الغاضب، فلسوف تعلمون. هذا الحذف لمفعول العلم أي لسوف تعلمون ما سأفعله بكم من العذاب، يترك المجال مفتوحا لتهويل العقاب، وهو تمهيد بلاغي ونفسي دقيق لما سيأتي بعده مباشرة من وعيد وحشي: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين.
2: قال آمنتم له، وهو أيضا ما عبر به في سورة طه على عكس ما ورد وما جاء في سورة الأعراف، قال آمنتم به، فما الفرق بين التعبيرين في السياق؟
3: هذا سؤال دقيق، فالتغاير في حروف الجر هنا ليس من قبيل التبادل اللفظي، بل هو توظيف بلاغي عميق يخدم السياق القرآني لكل موضع. لقد وردت صيغة آمنتم به في سورة الأعراف، بينما وردت صيغة آمنتم له في سورتي طه والشعراء. ويرجع هذا الاختلاف إلى دلالة كل حرف جر وارتباطه بالسياق المقامي. التعدية بالباء آمن به تفيد التصديق، وتفيد إقرار القلب بحقيقة الشيء أو صدق الشخص. الباء هنا تفيد الإلصاق، أي التصديق العميق بما جاء به موسى عليه السلام واعتباره حقا. التعدية باللام آمن له تفيد الانقياد والاستسلام والاتباع. اللام هنا تدل على الخضوع لصاحب الدعوة والتسليم له كقائد أو متبوع. ومنه قوله تعالى فآمن له لوط، أي انقاد له واتبعه. وقوله أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، أي ننقاد لزعامتك. نجد في سياق سورة الأعراف آمنتم به كان تركيز فرعون منصبا على ضرب الفكرة وتكذيب الحادثة بادعاء أنها مؤامرة سياسية، فقال قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. والمناسبة هنا لما كان الحديث عن اتهامهم بالتواطئ والتخطيط الخفي المكر، لقلب هذا الأمر وللوقوف في وجه فرعون ناسب ذلك استخدام الباء التي تدل على التصديق بالدعوة والانحياز للفكرة المتمثلة في هذه المؤامرة المزعومة. بينما سياق سورتي طه والشعراء آمنتم له، انتقل فرعون من اتهامهم بالمكر إلى ضرب البنية الهرمية والاجتماعية للسحرة، محاولا الطعن في كفاءتهم المهنية واستقلالهم، فقال قال آمنتم له قابل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فرعون هنا يصور موسى عليه السلام على أنه الزعيم والمعلم الأكبر لهؤلاء السحرة، وأن ما فعلوه ليس إيمانا بمعجزة إلهية، بل هو مجرد انقياد أعمى لطاعة الكبير واستسلام لرئيسهم في الصنعة. ولما كان السياق سياق رياسة وزعامة وتبعية، كان استخدام حرف اللام في آمنتم له في غاية الدقة البلاغية، لأن اللام تعكس معنى الخضوع والانقياد لسلطة هذا الكبير المزعوم. واستخدام به جاء للرد على تصديقهم بالرسالة التي اعتبرها فرعون مكرا وتآمرا، بينما جاء استخدام له متناغما مع اتهامهم بالتبعية والانقياد لسلطة موسى باعتباره كبيرهم الذي علمهم السحر كما ذكرت الآية. وهذا من أبلغ صور التناسب بين المبنى اللفظي والتحليل النفسي لشخصية فرعون هنا في هذا المقام. هذا وبالله التوفيق.
2: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان والإسلام، نواصل رحلة الإيمانية المباركة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 18 من سورة آل عمران يرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من آيات الله البينات رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية حفص عن عاصم ما تيسر من سورة آل عمران. بعد قليل نواصل الاستماع إلى المصحف المرتل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل وبه نستعين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفترة الإذاعية السابقة سعدتم بصحبة الزميل دكتور محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة يسعد بكم خلالها من الهندسة الإذاعية تامر الجيوشي ومن أسرة المذيعين كمال نصر الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قالوا عن الرسول:
1: لو لم يكن خلق محمد عظيما لانقلب عليه المحيطون به، ولو لم يكن خلق محمد عظيما صلى الله عليه وسلم لضعف أمام ما اعترضه من العقبات، ولرأى نفسه مضطرا إلى مجاراة محيطين به، ولما قوي على إحداث ما أوجده من تغيير عظيم، فبدل الضلال بالهدى والجهل بالعلم والهمجية بالمدنية. الكاتب اللبناني ميخائيل طعمة.

0: قالوا عن الرسول. الإعداد أحمد عثمان، التقديم الدكتور وسام البحيري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يواصل ترتيله لآيات الذكر الحكيم برواية حفص عن عاصم، فيرتل علينا بدءا من الآية 84 من سورة آل عمران حتى الآية 52 بعد 100 من السورة الكريمة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أهلكته، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.

مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون

والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين

به الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا

وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة،

0: الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين صدق الله العظيم.
1: من آيات الله بينات رتل علينا القارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية حفص عن عاصم من الآية 84 من سورة آل عمران حتى الآية 52 بعد 100 من السورة الكريمة. ونواصل الاستماع إلى المصحف المرتل في 31 إن شاء الله تعالى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في حب رسول الله.
1: يا قلب أنت بحب المصطفى واله.
0: في حب رسول الله. إعداد وتقديم سحر فاروق، إخراج علي عبد العال.

0: السادة المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا. نقترب اليوم من إنسانية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسعدنا أن يكون معنا اليوم الأستاذ الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. أهلا ومرحبا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك يا فندم وبالسادة المستمعين، كل عام وأنتم بخير.
0: لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من قلوب الناس؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أرحم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرته صلى الله عليه وسلم كان قريبا من قلوب الخلق لما امتاز به من صفات الجمال وصفات الجلال وصفات الكمال. أخذ هذه النعوت والصفات التي فيها الكمال البشري من رب العزة سبحانه وتعالى، فغمرت أنوار الرحمة المحمدية واللين النبوي قلوب جميع العباد بهذه الصفات الكريمة. سكن النبي صلى الله عليه وسلم قلوب جميع الخلق بلا تكبر ولا استعلاء، وحاشاه صلى الله عليه وسلم تفقد الضعفاء وجبر الخواطر، وجبر الخاطر يقرب من الخلق فوراً. الحياة تدور يا سيدتي بين الانكسار والانتصار، فإذا الإنسان أصابه شيء من الانكسار، أصابه شيء من الهم، أصابه شيء من الضعف، ولضعف الإنسان لا يستطيع مواجهة مثل هذه الأحداث ومثل هذه الأعباء، على الفور يتقدم إليه من كان عنده مسكة من قلبه صلى الله عليه وسلم، وحاز الشرف باتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ملأ قلبه اليقين والعطاء. وكان عطاء صلى الله عليه وسلم عطاء متجدد، يعني قلبه ينبض بالروح واليقين والشفقة على جميع الخلق. فقرب سيدنا صلى الله عليه وسلم من الخلق وجبره لجميع القلوب ووقوفه بجميع أهل الضعف وإنصاته كذلك لكل من جالسه. إزاي الناس تحب حضرتك؟ إزاي الناس تحبني؟ إزاي الناس تحب بعضها؟ الاحترام الزائد. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تكلم الناس أنصت، فإذا أنصتوا تكلم. لا يدخل صلى الله عليه وسلم مع الخلق في اللغو ولا يتداخل في الكلام. كان صلى الله عليه وسلم عنده إنصات شديد واحترام كبير لجميع الخلق، المؤمن منهم وغير المؤمن.
0: أستاذنا الدكتور السيد عبد الباري، كيف جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عظمة النبوة وإنسانية التعامل؟
1: هذا حال شريف لا يستطيع أن يجمعه إنسان إلا في حال كمال. العظمة النبوية التي حازها صلى الله عليه وسلم بوهب من ربه، ده حال شريف كريم قوي. خلاص النبوة ختمت يا سيدتي، قال صلى الله عليه وسلم: وختم بي النبيون، والله تعالى قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الإنسان يأخذ من ختم النبوة

0: عاش مهموما بحال البسطاء، عاش صلى الله عليه وسلم ولم تحجبه الأعباء الكبرى عن رحمته بالضعفاء، عن معايشته للكريمات من الخلق، عن أن الأمة تأخذ بيده يمنة ويسرة وتسير به حيث شاءت، وهو صلى الله عليه وسلم يسمعها ولا يمل من تكرار كلامها. مع هذه النبوة وأعبائها الكبيرة، مع وصوله إلى درجة لم ولن يصل إليها أحد من البشر، فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، ومع ذلك يعيش في خدمة أهله. شفت الحال العالي فين؟ في حضرة شريفة لا يستطيع أحد أن يصل إليها، ومع ذلك هو بجسده مع الخلق في خدمة أهله، كما قالت أمنا عائشة، يخصف نعله ويحلب شاته في بساطة وإنسانية منقطعة النظير.
1: في حب رسول الله.
2: أحب رسول الله تحظى بما تشاء، فإن جميع الخير في ذلك الحب.
3: أستاذنا الدكتور السيد عبد الباري رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، كيف يقودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محبته والاقتداء به؟
0: المحبة أمر إلهي يقذفه الله في قلب من أراد من عباده، ومع ذلك الإنسان يأخذ بالأسباب. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ونفسه التي بين جنبيه.
3: وهذا يتوقف على رغبة الفرد منا وهمته في الاقتداء برسول الله
0: صلى الله عليه وسلم. الحب نوعان: حب فطري جبلي، ده حب نابع من القلب، وحب مكتسب. الحب الفطري الإنسان لا يلام عليه زي حب النفس. الحب المكتسب ربنا أمر به، الإنسان يأخذ بالأسباب. حب الآخرين، حب الوالد، حب الوالدة، حب الأبناء، حب الرحم، الإنسان لا يلام عليه كان قليلا فيه أو كثيرا مع التزامه بالاحترام والانضباط السلوكي. لكن الحب الجبلي الغريزي للإنسان مفطور عليه ده من ربنا سبحانه وتعالى. فحضرة النبي بيقول لسيدنا عمر: لازم تحبني الحبين، حب الفطرة والغريزة وحب الاختيار والكسب. قال له: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، لأن دي فطرة أنا فطرت عليها. قال: لابد يا عمر أن تحبني حب غريزة وفطرة وكسب واختيار. قال: إذا كان ولابد فالآن يا رسول الله. قال: الآن يا عمر، أي كمل إيمانك.
3: إذن اكتمال الإيمان يأتي بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم بلا شك، تتبع الأنفاس الشريفة في كل المواطن من خلال مجالسة أحباب النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. اصحب أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، أحباب النبي عليه الصلاة والسلام يدلونك على سيرته الشريفة وأحواله المنيفة وأفعاله الكريمة وخصاله العظيمة. بهذه المحبة التي تتخلل حياة الإنسان يستطيع الإنسان أن يصل إلى هذا الأنموذج الأعظم. الإنسان لما يجي يبص حواليه لازم يتخلق ولازم يقتدي، والاقتداء يكون عن طريق صفات الكمال والجمال والعظمة. ولما الإنسان يبحث في حياته هل هناك أعظم من عظمة سيدنا النبي، أكمل من كمال حضرة النبي، أجمل من جمال حضرة النبي، فيساق الإنسان إلى هذه المحبة سوقا.
3: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي كنا فيها مع الأستاذ الدكتور السيد عبد الباري رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: يا قلب أنت بحب المصطفى

0: في حب رسول الله، إعداد وتقديم سحر فاروق، إخراج علي عبد العال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ أحمد سليمان السلام.

0: دنيت علينا ما تيسر من سورتي المجادلة والحشر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: القاري شيخ أحمد سليمان السعداني تلا علينا ما تيسر من سورتي المجادلة والحشر.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. برنامج من إعداد وتقديم إيمان عرفة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معكم وأولى حلقات برنامج الداعي إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. نسعد باللقاء مع حضراتكم طوال شهر ربيع الأول لهذا العام 1448 من هجرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
2: صلى الله.
1: في هذا البرنامج نتناول جانب الدعوة إلى الله في سيرة الرسول الكريم، فهو أجل وأعظم داع إلى الله تعالى. نتتبع خطاه ونسترشد بهديه في الدعوة إلى الله. ونسعد بالضيف الكريم في هذه الحلقات فضيلة الدكتور دكتور فتحي عبد الرحمن حجازي، أستاذ البلاغة بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا، وكل عام وحضرتك بخير.
2: وأنتم بالصحة والسلامة ولجميع المسلمين في أنحاء العالمين.
1: فضيلة الدكتور، من الصفات التي يجب أن يتحلى بها الداعي إلى الله صفة الإخلاص والتجرد من متاع الدنيا. هذه الصفة ظهرت في أوضح صورها في سيرة الرسول الكريم طوال دعوته. نريد توضيح ذلك لكل من أراد أن يسير على درب الدعوة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وبعد، فإني أتوجه إلى العالم الإسلامي والعالم كله أجمع بهذه الكلمات التي نوجهها إليهم في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، التي بدأت بإخلاصه صلوات الله وسلامه عليه في كل أحواله، في أقواله وأفعاله، في ليله وفي نهاره، مع أهله وأصحابه ومع كل الذين عرفوه، إلى أن لقي مولاه وصار إلى ما يرضي مولاه تبارك وتعالى. معنى الإخلاص أولا أن يكون العمل لوجه الله وحده، لا يقصد منه في هذه الحياة أي أحد يكون فيها، لأن الحياة كلها إنما هي بفضل الله وكرم الله. وإذا كانت الحياة بفضل الله وكرمه، فالواجب على العابد والواجب على العبد أن يكون موصولا بربه الذي خلقه فسواه وأنعم عليه وبرحمته غطاه. وهذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى الدرجات، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان كما جعله مولاه في أعلى درجات الأدب مع الله تبارك وتعالى، لأن الذي أدبه إنما هو مولاه جل في علاه. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الإخلاص، لا يقصد من دعوته إلا مولاه، ولا يريد في الحياة إلا رضاه، ولا يتصل بأي أحد من عباد الله إلا بما هو موصول بالله رب العالمين.
1: نعم.
2: ولهذا كان صلى الله عليه وسلم في أول دعوته نراه كان يتعبد، كان صلى الله عليه وسلم ملهما من ربه بأن يبدأ حياته مع الله عز وجل في غار حراء. وكان في هذه اللحظات التي يجلسها في غار حراء يعيش مع هذا الكون وينظر فيه ويتأمل ويقول: من الذي رفع السماء بلا عمد؟ من الذي دحى الأرض ومدها بهذا المدد؟ من الذي أنشأ الإنسان؟ من الذي أنعم عليه بهذه النعم؟ كل هذه المعاني كانت تتوارد على خاطر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما مكث عدة سنوات، يعني هو بدأ من العام 36 من حياته الشريفة،
1: نعم،
2: إلى سن 40، يعني 5 سنوات. وهذا فيه درس لطلاب العلم، عليهم أن يكونوا مخلصين لمولاهم متجردين في حياتهم لطلب العلم بما يرضي مولاهم جل في علاه آناء الليل وأطراف النهار.
1: نعم فضيلة الدكتور، ما الذي يعين الداعية على الإخلاص في ظل صخب الحياة التي نعيشها؟
2: الذي يعين الداعية على إخلاصه لمولاه أن يوقن تماما بأن الذي يتولاه إنما هو مولاه، فإذا علم أن الذي يتولاه هو مولاه أخلص في حياته كلها لله رب العالمين.
1: نعم.
2: وإذا كان الأمر كذلك كان موقنا بأن الله هو صاحب الأمر وهو صاحب الفضل، فإنه سيعيش مع الله عز وجل لا يفكر في رزق ولا يفكر في مال ولا يفكر في تربية الذين من حوله، لما يفكر في إرضاء مولاه عز وجل.
1: نعم.
2: وطالما أرضى مولاه فإن الداعية سيوجهه مولاه عز وجل إلى ما يكون صالحا له في دنياه وما يكون كرامة له يوم لقاء مولاه.
1: نعم.
2: وسيكون هذا التوجيه عائدا على الذين يحيطون به، يعني من أولاده ومن جيرانه ومن الذين يتصلون به في هذه الحياة.
1: نعم فضيلة الدكتور، في ثلاث نقاط، ما هي مرتكزات الدعوة الناجحة إلى الله تعالى من واقع قراءتك وتدبرك في سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟
2: الدعوة إلى الله تبارك وتعالى شرف كبير، لكن يجب على الداعية أن يكون في دعواه مخلصا لمولاه أولا لا لشيء في هذه الحياة.
1: نعم.
2: الأمر الثاني أن يكون قارئا لكتاب الله على الدوام، طالما أخلص لمولاه إذن عليه أن يقرأ كلامه. ثالثا يجب عليه أن يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن إخلاص لله، قراءة لكتاب الله، دراسة لكتاب الله من خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا يكون داعية يمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام. فضيلة الدكتور، نعلم أن الرياء محبط للعمل، ماذا تقول للداعية المرائي الذي لا يقصد وجه الله تعالى في دعوته، وهل له ولأمثاله من علاج؟
2: هذه آفة، هذا مرض، وهذه الآفة يعني اعترت كثيرا من الدعاء. وهذه الآفة جاءت من أن الداعية رأى من نفسه أنه يحسن الكلام، وربما كان صوته قويا وجعل الناس من حوله يعني يلتفون ويتكلمون، كل هذا جعل الشيطان يوسوس له أنك أصبحت الآن في قلوب الناس، وإذا طلبت منهم ما طلبت فإنهم يلبون وإنهم يعيشون. هذا كله من باب الأمراض التي تعتري الإنسان، فالواجب على هذا الداعية أن يعلم أنه مريض وأنه يجب عليه أن يعالج نفسه. العلاج لهذا الداعية أولا أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يقوم بين يدي مولاه في ليله، وأن يسأل الله عز وجل أن يمنحه الإخلاص في عمله.
1: نعم.
2: ويجب عليه بعد ذلك أن يهيئ نفسه للكلام عن الله بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل هذا لوجه الله وحده لا لشيء عند الناس. والله لو أنه فعل هذا وأخلص لمولاه فإن الله عز وجل يتولاه ويخرجه مما كان فيه ليكون داعية نائبا عن رسول الله صلى الله
1: عليه الصلاة والسلام. كل الشكر لفضيلة الدكتور دكتور فتحي عبد الرحمن حجازي، أستاذ البلاغة بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، وشكرا لمهندس الصوت سامي الحلو، وشكرا لكم مستمعين الكرام، ونواصل في الحلقة القادمة الحديث عن دعوة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الداعي إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم، برنامج من إعداد وتقديم إيمان عرفة،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، نستمع الآن إلى باقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم يقدمها الدكتور حسن مدني.
4: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمامان البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أعلم أن تنظرني لطعنت به في عينيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من قبل البصر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص، فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له خذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
5: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، نستمع الآن إلى قرآن الظهر. القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة الشورى.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الشورى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، في حوالي 8 إلى 1/3 إن شاء الله تعالى ننتقل بكم إلى إذاعة خارجية لننقل لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بشهر ربيع الأول، ذكرى ميلاد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. في لقاء اليوم تستمعون إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، كما تستمعون إلى كلمة يلقيها فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان الصاوي نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون الوجه البحري. ومعكم من أسرة المذيعين في لقاء اليوم كمال نصر الدين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والمبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد.

الواحدة إلا دقيقة واحدة، ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الشيخ علي محمود يؤذن بصلاة الظهر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، أذن بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ علي محمود. يؤذن بصلاة العصر في 4:36. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة الأنعام.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة الأنعام، تلاها علينا القارئ شيخ محمد محمود الطبلاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، إليكم هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية. أعدت هذه الحلقة الزميلة شيرين أحمد ماجد. أيها الإخوة المؤمنون، حين يستقر في القلب أن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأنه جل وعلا لا يظلم ولا يضيع أجر من أحسن عملا، وأن إليه المصير، حينها تتغير طريقة الإنسان في التعامل مع كل ما يمر به، ولا يكون الإيمان مجرد أفكار في الذهن، بل يصبح ميزانا للسلوك وطمأنينة في القلب واستقامة على الطريق. وتحت عنوان العقيدة الإسلامية نهج حياة، نطالع مقالا بموقع دار الإفتاء، جاء فيه: إن العقيدة الإسلامية هي الإيمان الأكيد الذي ينعقد عليه قلب المسلم دون شك أو تردد بكل ما جاء به الله ورسوله، وتشمل أصول الإيمان التي تعرف بأركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وبالملائكة وبالكتب السماوية، والإيمان بالرسل وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالعقيدة هي أساس الدين، وتنبني عليها عبادات المسلم وأخلاقه وسلوكه، وهي ما يجب على المسلم أن يؤمن به اعتقادا راسخا من أمور الدين التي ثبتت بالقرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، وهي التي تعلم الإنسان أن الأسباب لا تستقل بالنتائج، فيأخذ بالأسباب لكنه لا يعلق قلبه بها، ويعمل ويجتهد لكنه يعلم أن التوفيق من الله، فإذا أصابه خير حمد الله، وإذا نزل به ضر لم يصبه الانهيار واليأس، لأنه يؤمن بقول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والإيمان باليوم الآخر ليس مجرد التصديق بوقوع القيامة، بل هو رقابة داخلية تجعل الإنسان يسأل نفسه قبل كل كلمة وقبل كل فعل: كيف ألقى الله بهذا غدا؟ ولهذا يقول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والإيمان بالملائكة يجعل المسلم أكثر وعيا بكلماته وأعماله، فالله تعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فلا يطلق لسانه في أعراض الناس، ولا يستهين بكلمة يظنها عابرة، لأنه يعلم أنها ليست عابرة عند الله، وأن الله يحاسب عليها. والإيمان بالقدر لا يعني الاستسلام للكسل، وإنما يعني أن تعمل فيما تستطيع، وأن ترضى بما لا تستطيع تغييره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. فهذه العقيدة تصنع إنسانا إيجابيا، يسعى ويجتهد ويستعين بالله، ثم يرضى بما قدره الله بعد بذل وسعه. ومن هنا نفهم أن العقيدة حين تصحح علاقة الإنسان بربه، فإنها تصحح علاقته بالناس كذلك، فيكون أمينا لأنه يعلم أن الله يراه، رحيما لأنه يرجو رحمة الله، عفيفا لأنه يخاف مقام الله، متواضعا لأنه يعلم أن الفضل كله لله، صابرا لأنه يرجو ما عند الله. والعقيدة التي لا تغير صاحبها إلى الأفضل لا قيمة لها، لأن الإيمان ليس كلمات تستقر على اللسان، وإنما هي حقيقة إذا استقرت في القلب ظهرت آثارها على الجوارح. ولهذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم جامعا بين أصل الطريق وثمرته، إيمان في القلب واستقامة على الطريق. إن العقيدة ليست بابا من أبواب العلم فحسب، إنها البوصلة التي تضبط حركة الإنسان كلها، فإذا استقامت العقيدة استقام معها النظر والنية والسلوك والموقف من النعمة ومن البلاء ومن الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا حسن الفهم وحسن العمل، وارزقنا الاستقامة على الطريق الصحيح. سبحانك أنت ولي ذلك والقادر عليه.
2: يا رب ثبتنا على الإيمان واكشف

0: قدم المبتهل شيخ كامل حاتم الناقة هذا الابتهال، وقبله قدمنا لكم حلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها شيرين أحمد ماجد، وقرأها من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، ونفذها من الهندسة الإذاعية تامر الجيوشي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن الواحدة والثلث. موعد هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ويرتل علينا برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية 53 بعد 100 من سورة آل عمران حتى الآية 11 من سورة النساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير.

هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير.

الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون

وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. وَإِذْ أَخَذَ

اذهب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ترتل علينا القارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية حفص عن عاصم ما تيسر من سورتي آل عمران والنساء. في الثالثة إلا 10 دقائق إن شاء الله تعالى فقرة جديدة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
3: فتح وصفح.
4: أحبابي براعم الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حكاية جديدة. وكما تعودنا لا يحلو الكلام إلا بذكر سيدنا محمد عليه وآله وصحبه أفضل الصلاة والسلام.

0: أحبابي، حكاية اليوم بعنوان
1: فتح وصفح.
0: والمعروف أحبابي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشهورا بحسن الخلق والطباع كالصدق والأمانة والتسامح والعفو والصفح وتحمل إساءة الآخرين، وكان دائما صلى الله عليه وسلم طاهر القلب من الحقد والغل والرغبة في الانتقام لنفسه من الذين أساءوا إليه، وخاصة ما لاقاه وعاناه من قومه في بلده من خلال دعوته إلى الله تعالى وإلى الإسلام. فنراه وقد اجتمعت فيه كل محاسن ومكارم الأخلاق، حتى قال تعالى فيه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: وإنك لعلى خلق عظيم.
0: صدق الله العظيم. وهنا سيسأل أخوكم ياسين:
1: من أين أتعرف على أخلاقه ومواقفه؟
0: الإجابة بأننا عندما نريد أن نتعرف على كل ما يخص سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ننظر ونقرأ السيرة النبوية، يعني سيرته وكل ما يتعلق بحياته وأقواله وأفعاله ومعاملاته مع الآخرين، لأن بها الكثير من المواقف والقصص التي تبين وتشرح لنا هذه الأخلاق الكريمة التي تحلى بها صلى الله عليه وسلم مع جميع من حوله من مخلوقات. ومن خلال عنوان حكاية اليوم أبنائي، نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مثالا رائعا في العفو والصفح والرحمة، خاصة عمن ظلمه أو أساء إليه.

0: وهنا ستسأل أختكم رقية:
1: لماذا كان صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح؟
0: الإجابة: بأنه كان صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح ويسامح ابتغاء مرضاة الله تعالى وجنته، طالما لم يتعدى

0: صدق الله العظيم. وسيسأل أخوكم ياسين:
1: ما هي حكاية اليوم فتح وصفح؟
0: الإجابة بأنه صلى الله عليه وسلم له الكثير من الحكايات والمواقف في العفو والتسامح والصفح، وأشهرها وأبرزها يوم فتح مكة، حينما عفى عمن أساءوا إليه صلى الله عليه وسلم، وخاصة أنه كان قادرا على الانتقام لنفسه ولأصحابه، إلا أنه صلى الله عليه وسلم عفى عن المسيئين. ويسمى هذا أحبابي بالعفو عند المقدرة. في يوم فتح مكة، حينما دخلها الرسول صلى الله عليه وسلم منتصرا، وكان الناس ينتظرون ماذا سيفعل بمن أساء إليه وإلى أصحابه وأهله، وعذبوهم وأخرجوه من وطنه الذي تربى فيه وكان يحبه، وحاربوه وأصحابه لمنعهم من إبلاغ دين الله إلى الناس، فلقي هو والذين آمنوا معه الكثير من الصعاب والأذى الذي لا يمكن تحمله. وهنا ستسأل أختكم رقية:
2: وماذا كان تصرفه صلى الله عليه وسلم معهم؟
0: الإجابة: لم يرد صلى الله عليه وسلم عليهم بالعنف والغلظة والأذى والانتقام كما فعلوا معه، ولم يطردهم من بيوتهم أو يقتلهم كما فعلوا مع أصحابه الذين آمنوا به وبدين الله تعالى، بل أظهر صلى الله عليه وسلم لهم أخلاقه الحسنة، أخلاق القرآن الكريم، كما وصفته السيدة عائشة رضي الله عنها:
3: كان خلقه القرآن.
0: وسألهم صلى الله عليه وسلم:
4: ما تظنون أني فاعل بكم؟
0: فقالوا:
2: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم.
0: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الرحمة والعفو والصفح والتسامح:
4: اذهبوا فأنتم الطلقاء.
0: يعني أطلق سراحهم بدون الانتقام منهم، عفى عنهم وسامحهم، لأن الله سبحانه وتعالى عفو، يحب العفو كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم، ولأن الله سبحانه وتعالى يرفع ويعز كل من يعفو ويسامح ويصفح، طالما لا يتخطى ويتعدى المخطئ حدود الله تعالى التي لا يسمح بتجاوزها. وهنا ستسأل أختكم رقية:
2: وهل إذا سامحت وعفوت عمن ظلمني سيرضى الله عني وسأكون مقتدية بالرسول صلى الله عليه وسلم؟
0: سأفاجئكم بالإجابة بأن من يفعل ذلك سينال رضا الله وحبه، حبه، نعم، حبه سبحانه وتعالى، يعني الله يحبني إذا سامحت وعفوت وصفحت عمن ظلمني وأذاني، بل وأحسنت إليه. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. والجميل يا أحبابي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون قدوتنا، بل والأجمل يا أحبابي أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كان لا يكتفي بنشر خلق العفو والصفح والتسامح وغيرها من الأخلاق والصفات الطيبة، بل كان يدعو بالهداية لمن أساء إليه أشد الإساءة ولم ينتقم منهم، وكان يدعو لهم بالهداية، فيقول صلى الله عليه وسلم:
1: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون.
0: وكان صلى الله عليه وسلم يزيد في العطاء لمن يغلظ له في القول والطلب. وهنا سيسأل أخوكم محمد السؤال المعتاد:
2: وماذا نتعلم من هذه الحكاية؟
0: نتعلم يا أحبابي أن نكون

0: كالنبي صلى الله عليه وسلم نعفو عند المقدرة، نعفو ونسامح ونصفح، وخاصة عندما نكون قادرين على الانتقام لأنفسنا وأخذ حقنا، وأن نتجاوز عن أخطاء الآخرين في حقنا ونلتمس لهم الأعذار، لأننا كلما سامحنا وعفونا وصفحنا عمن ظلمنا وأذانا سيزيدنا الله تعالى عزا ورفعة ونصرا. لأن البعض يرى أن التسامح والعفو يعتبر إذلالا وضعفا وانكسارا وتضييعا للكرامة. لا يا أحبابي، لأن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع الأمثلة في العفو والتسامح والصفح في معاملاته وأقواله وأفعاله مع كل من تعامل معهم ومع أعدائه وفي كل أمور حياته. ونتعلم من حكاية اليوم أن نكون مطيعين محبين لله تعالى كما كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن المحب لمن يحب مطيعه، حتى ننال الأجر العظيم والفضل الكبير كما بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ونتعلم أيضا أحبابي من هذه الحكاية أننا إذا سامحنا وعفونا وصفحنا بل وأحسننا سننال حب الله تعالى.
1: نعم.

أحبابي، جعلنا الله تعالى جميعا من أحبابه نسامح ونصفح ونعفو ونسامح ونقتدي دائما بنبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم في طهارة القلب والجوارح. اللهم آمين.

0: أحبابي براعم الإيمان، وحتى ألقاكم بمشيئة الله تعالى وحكاية جديدة، لكم أطيب أمنيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
1: براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا اليوم فضيلة الشيخ محمد عبد العال الدومي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بفضيلتكم.
2: أهلا وسهلا بحضرتك.
1: فضيلة الشيخ، بدأنا في لقائنا السابق الحديث عن جوانب العظمة في شخصية الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، وهي كثيرة جدا. وتخيرنا من هذه الجوانب العظيمة في شخصيته الرفق واللين، ورأينا كيف كان رفيقا لينا وليس بفظ ولا غليظ مع كل من تعامل معهم. واختصصنا بالحديث آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الأهل الذين يعني يعيشون النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأنا بالزوجة ورأينا كيف كان رفيقا لينا هينا مع زوجاته. لم يتوقف رفقه ولينه عند حد الزوجة، وإنما مع كل من كان معه في البيت، الأولاد والأحفاد والخدم. نود أن نقدم رسالة لكل مستمع ومستمعة لنقتدي به صلى الله عليه وسلم في بيته.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يتصور أنه الرجولة معناها الغلظة في التعامل، وأنه علشان يبقى هو سيد البيت لابد وأن يكون سريع الغضب، وأنه هذا الشخص يكون يعني بعيدا عن زوجته وبعيدا عن أولاده، والكل يرهبه والكل يخاف منه، وبالتالي هو يفهم أنه بهذه الصورة هو يعيش رجلا في بيته،
1: ينال الاحترام والتقدير والسمع والطاعة.
2: نعم، والحقيقة أن هذا الأمر نوع من الشقاء، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن هكذا في بيته، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم سمحا لينا رفيقا، يراعي مشاعر من معه في البيت، ويراعي ظروفهم ويراعي أحوالهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلعب مع الصبيان ويلعب مع أولاده ومع أحفاده. على سبيل المثال، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أولاده، دخل عليه رجل فقال: هكذا تفعلون بغلمانكم؟ أنتم بتقبلوا الأولاد كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له: إنها رحمة، أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ يعني ما معنى ذلك؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الصبيان سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله عنهم أجمعين، وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يلاعبهم. الرجل اعترض على أنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلهم، وقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم قط. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه يفهمه أنه ما تتباهى به ليس هذا رجولة، وإنما هذا نوع من القسوة والغلظة والشقاوة، وهذا الأمر ناتج عن أن الله سبحانه وتعالى نزع الله الرحمة من قلبك.
1: ويظن فضيلة الشيخ بعض الآباء يعني الذين يصنعون ذلك، يظنون أن التقبيل أو التدليل للصغير يعني لا يصلح شأنه ولا يصنع منه رجلا يعتمد عليه ويتحمل المسؤولية، يعني يلين الصغير.
2: صحيح، هو الحقيقة لابد أن نفهم أنه الإنسان عبارة عن جسد وروح، وأنه هذا الجسد يشبع بأشياء وطعامه بأشياء، وأنه الروح طعامها أشياء أخرى. الروح هذه تشبع بالعبادة، بالسجود لله رب العالمين، بالصلاة لله سبحانه وتعالى، بالدعاء لله عز وجل، بالخشوع، بالخضوع لربنا سبحانه وتعالى، بقراءة القرآن. هذا الأمر يشبع الروح، وبالتالي الإنسان علشان يشعر بالسعادة والهناء لابد أن يشبع روحه بهذه العبادة. طب والجسد؟ الجسد يحتاج إلى الطعام والشراب والنوم، ويحتاج كذلك الجسد مع الروح يحتاج إلى شيء من التدليل، يحتاج إلى الرفق،
1: الاهتمام والحنان،
2: والحاجة إلى التقدير.
1: نعم.
2: الأولاد بخاصة عندهم الحاجة إلى هذا التقدير. يعني ابنك لما الدنيا كلها تحتفل بيه، وبعدين يلاقي إن الأب والأم آخر ناس بيهتموا بإنجازاته، أو بيهتموا بإنه نجح، أو بيهتموا بإنه حقق بطولة، أو بيهتموا بإنه حقق نجاح في حياته، هذا الأمر يشعره كأن العالم كله لم يصفق له.
1: نعم.
2: وبالتالي هو منتظر تقدير الأب وتقدير الأم، فإذا حصل هذا التقدير فإنه يكون ممتنا لهما، ونجد أنه شبع بهذا. طيب الأب والأم اهتموا به وحتى لو أهمله بقية العالم مش مهم، لكن هو شبعان في البيت من الحب والحنان والتقدير والاهتمام، وجد في البيت من يسمعه. حتى الكلام ده مش بس الأولاد، يعني الزوج محتاج هذه الاحتياجات من زوجته، والزوجة محتاجة هذه
1: نعم
2: الاحتياجات من
1: صحيح
2: زوجها، والأب والأم محتاجين الاهتمامات دي والاحتياجات دي من أولادهم، والأولاد محتاجينها من الأب والأم. اللي عطل الكلام ده كله هو وجود الهواتف والانشغال بالمواقع المفترض إنها تواصل، لكنها في الحقيقة مواقع للانفصال والتباعد. وبالتالي احنا محتاجين يرجع الكلام ويرجع البسمة والضحك واللعب في البيت قدر المستطاع. سيدنا النبي صلى الله عليه
1: عليه
2: وسلم
1: الصلاة والسلام
2: نجد منه الرفق وهو في موقف قد يظن انه لن يتصرف بهذا التصرف. على سبيل المثال، كان النبي صلى الله عليه وسلم
1: الصلاة والسلام
2: فوق منبره في المسجد النبوي الشريف، واقف النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، وبعدين يدخل احد اولاده سيدنا الحسن او سيدنا الحسين، وبعدين اولاده لانه الاحفاد بمعنى الاولاد،
1: نعم
2: ثم يعثر
1: يتعثر في
2: في
1: ثوبه
2: ثوبه، بيقع ويقوم ويقع ويقوم ويقوم. سيدنا النبي صلى الله عليه
1: الصلاة
2: وسلم
1: والسلام
2: لا يتركه، انما ينزل من فوق المنبر ويذهب الى حفيده ويحمله صلى الله عليه وسلم،
1: الصلاة والسلام
2: اظهارا لهذا الرفق بين الناس. يعني اي شخص غير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول والله انا واقف بخطب ولولا الخطبه كنت نزلت او كنت شلته، انما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينزل يحمله يصعد به المنبر، يكمل النبي صلى الله عليه وسلم خطبته الشريف. مرة أخرى في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم بيصلي إمام بالناس، وبعدين يدخل أحد أحفاده والنبي صلى الله عليه وسلم بيصلي ويركب فوق ظهر النبي صلى الله عليه
1: عليه
2: وسلم وهو
1: الصلاة
2: ساجد.
1: والسلام
2: كان ممكن يقوم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم منزله بإيده ويرفع من السجود بعد الوقت المعتاد لبقائه في السجود، وممكن شخص تاني نلاقيه بينهر الصبي ويغلظ له الكلام ويبدأ يزعق وصوته يرتفع، انت ايه اللي بتعمله ده وده ما ينفعش في الصلاة، وبابا بيصلي وماما بتصلي. وبنلاقي الكلام ده احيانا في البيوت ظنا من الاب والام ان هو كده بيعلمهم احترام الصلاة،
1: نعم
2: والحقيقة هو بيعمل جفوة بين الاولاد وبين الصلاة، لانهم بيشعروا ان الشيء ده انا بتعاقب
1: حرمهم
2: بسببه،
1: حرمهم من الحب والحنان ونالوا التأنيب والتقريع منه.
2: وكل ما اقرب من بابا وهو بيصلي
1: يسخط
2: يزعق لي،
1: فيا
2: كل ما اقرب من ماما تقوم مزعق لي، فبناء على ذلك الاولاد بيبعدوا. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس بعدما اطال في السجود، يقول ارتحلني ولدي، ارتحلني يعني ركب فوق ظهري كالراحله.
1: نعم
2: وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم خشي
1: السلام
2: ان ينزله حتى لا يؤذيه، ده سابه يلعب ويضحك ويفرح، الله ده الفعل. والظن انه لما يفعل هذا مع الصبي انه هيكرر، يعني لما يلاقي نفسه بيلعب وان جده صلى الله عليه وسلم
1: السلام
2: بيلعبه بهذه الصورة وبيحمله في المسجد، هيدخل المسجد، او لما يعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم موجود في المسجد هيروح ويجري عليه ويحبه ويحب البقاء معه. المثل العام عندنا انه اعز الولد
1: ولد
2: ولد
1: الولد
2: الولد،
1: أيوه
2: بيبقى لهم محبة، لأنه الأب لربما كان مع أولاده في فترة مشاغل منشغل بعمله والكد والسعي في الحياة، لكنه ربما يجد بعض التفرغ لأحفاده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، كان حنونا صلى الله عليه وسلم مع أولاده ومع بناته ومع أحفاده. بنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، لما تذهب للقاء أبيها صلى الله عليه وسلم يقوم لها ويهش لها، ونلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفرح ويشعرها بهذه الفرحة ويقول لها مرحبا بأم أبيها، ده هكذا كان يناديها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين يقبلها بين عينيها ويفرش لها بردته، العباية بتاعته يفرشها لها وتقعد عليها، ده من إكرام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم
1: ومن
2: لابنته
1: ورفقه
2: في بيئة
1: نعم.
2: في بيئة كانت تأيد البنات
1: نعم.
2: لما نتصور إنه بيئة كانت تقتل البنات، وإن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في وسط ذلك كله كان يحتفي بهم هذا الاحتفاء، هذا أمر يعني لافت للنظر بشكل كبير
1: نعم. ويعني النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الرفق واللين في التعامل مع الصغير ومع الكبير وبالذات مع الصغار فضيلة الشيخ، هو يقدم يعني لنا رسالة لكل أب ولكل أم بضرورة كسب ود الصغير حتى يمكننا التأثير فيه من ناحية
2: إشباع الاحتياجات مهم.
1: هذه جزئية أنه بيشبع احتياج الصغير للرفق واللين حتى لا يخرج محروما من ذلك فيتسم بالقسوة والغلظة ويميل للإجرام فيما بعد إن كبر الصغير. في الوقت ذاته يعقد صداقة مع هذا الصغير، ففيما بعد إن أراد توجيه هذا الصغير سيجد أذنا صاغية وقلبا واعيا لما بينهما من جسور المودة والمحبة.
2: نعم، وهكذا كان يفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحواله مع هؤلاء الصغار.
1: إن شاء الله نستكمل الحديث عن جوانب العظمة في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالذات الرفق واللين في لقائنا القادم بإذن الله. حتى ذلك الحين نشكر فضيلة الشيخ محمد عبد العالي الدومي من علماء الأزهر الشريف، ونشكركم أحبتي في الله، والشكر للزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ طه الفاشني يتلو علينا على مدى نصف الساعة ما تيسر من سورة الواقعة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة.

0: اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ طه الفاشني سورة الواقعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، دقائق مع هذا الابتهال والمبتهل الشيخ إبراهيم صالحين.

شريف أصله

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيد الأولين والآخرين، يا رحمة الله للعالمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 12 من سورة النساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم،

الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا.

ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلاً.

لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا.

قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله.

من آيات الله البينات ترتل علينا القارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية حفص عن عاصم ما تيسر من سورة النساء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذه الجولة الإخبارية الجديدة حول العالم الإسلامي. أعدت هذه الجولة الزميلة آمال عطاء. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقت اليوم فعاليات التصفية النهائية للموسم الثاني من دور الأئمة النجباء برعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بمسجد مصر بالعاصمة الجديدة، بمشاركة مديريات أوقاف القاهرة والبحيرة والسويس بعد اجتيازها جميع مراحل التصفيات السابقة. هذا ويعد دور الأئمة النجباء أحد البرامج التوعوية والنوعية التي تنفذها وزارة الأوقاف في إطار استراتيجياتها الرامية إلى اكتشاف الكفاءات المتميزة من الأئمة والخطباء وصقل قدراتهم العلمية والدعوية وتعزيز روح التنافس الإيجابي بينهم، بما يسهم في إعداد أئمة يمتلكون العلم الرصين والفكر المستنير والقدرة على أداء رسالتهم الدعوية والوطنية بكفاءة واقتدار وترسيخ قيم الوسطية والوعي في المجتمع. تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لبدء إجراءات التقديم في حج الجمعيات الأهلية لموسم 1448 من الهجرة، 2027 من الميلاد، مع فتح باب استقبال طلبات الراغبين في أداء الفريضة من أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وسط مجموعة من الضوابط التي حددتها الوزارة لضمان استيفاء المتقدمين للشروط الصحية والقانونية. وأعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج أن التقديم يبدأ من 18 ويستمر حتى 31 من أغسطس الجاري، مؤكدة عدم الالتفات إلى أي طلبات تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد. ينظم غدا مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فعاليات الأسبوع 22 للدعوة الإسلامية الذي تعقده اللجنة العليا لشؤون الدعوة في جامعة الإسكندرية تحت عنوان مقومات الوعي في عصر الانفتاح المعرفي. يأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الذي أشار إلى أن هذه الأسابيع الدعوية تمثل إحدى الآليات المهمة التي يعتمد عليها المجمع في تعزيز الوعي الديني والفكري لدى الشباب وترسيخ القيم والمبادئ التي تسهم في بناء شخصية متوازنة قادرة على التعامل الواعي مع المتغيرات والتحديات المعاصرة وتقديم خطاب علمي قادر على مخاطبة الشباب ومناقشة تساؤلاتهم وقضاياهم إلى جانب ترسيخ معاني الانتماء والمسؤولية. في إطار اهتمام الدولة المصرية بذوي الهمم وحرص الأزهر الشريف على إتاحة خدماته الدعوية والعلمية لمختلف فئات المجتمع، أعلن مجمع البحوث الإسلامية عن إطلاق قسم الدعوة بلغة الإشارة ضمن أقسام وحدة الدعوة الإلكترونية بالمجمع، بما يمثل خطوة جديدة نحو توسيع نطاق الاستفادة من المحتوى الدعوي الأزهري وإتاحته بلغة تتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. وأشار مجمع البحوث الإسلامية إلى أن التحول الرقمي لم يعد مرتبطا فقط بتطوير أدوات تقديم المحتوى، وإنما أصبح وسيلة أساسية لتحقيق العدالة في الوصول إلى المعرفة والخدمة الدعوية، بما يعزز ترسيخ قيم الوسطية والرحمة والتعايش وإتاحة المعرفة الصحيحة دون تمييز لجميع أفراد المجتمع. تعقد اليوم هيئة كبار علماء المسلمين دورتها 99 برئاسة رئيس هيئة كبار العلماء الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. وتبحث الهيئة خلال الدورة رسالتها العلمية في دراسة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها
وبحث النوازل والقضايا المعاصرة وإصدار ما يلزم بشأنها من قرارات وتوصيات بما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية ويحفظ مصالح المجتمع. وتأتي هذه الدورة قبيل الدورة المئوية لتعكس استمرارية العطاء العلمي لهيئة كبار العلماء وثبات منهجها القائم على الاعتدال والوسطية ودورها في ترسيخ المرجعية الشرعية وتعزيز الأمن الفكري وخدمة الإسلام والمسلمين على مدى أكثر من 54 عاما. نظم أمس اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي يونا منتدى إعلاميا في قازان بالتعاون مع مؤسسات روسية ضمن فعاليات منتدى قازان 2026، وجاء تحت عنوان رمز التراث التطور الرقمي للمعاني. دارت المناقشات حول تأثير الذكاء الاصطناعي في الإعلام، خاصة التحديات الأخلاقية والاجتماعية وتوظيفه في تطوير المحتوى وتعزيز المصداقية الإعلامية وتطبيقاته العملية داخل غرف الأخبار. ويأتي الهدف الأوسع للشراكة متمثلا في تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي وتدريب الإعلاميين وتعزيز التعاون الإعلامي بين العالم الإسلامي وروسيا. من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قدمنا لكم جولة إخبارية حول العالم الإسلامي، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 3:35. القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو علينا ما تيسر من سورة الإسراء.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة الإسراء، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشعي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في ذكرى مولد الهادي البشير صلوات ربي وسلامه عليه نعيش مع أعظم سيرة وأطهر سعيرة.
1: أخلاق

0: كان خلقه القرآن.
1: يا صاحب الخلق العظيم.
0: كان خلقه القرآن برنامج يعده ويقدمه فؤاد حسان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد. نرحب في بدايته بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور الشيخ الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف، ضيفا معنا في هذا البرنامج. مرحبا وأهلا وسهلا بك معنا أستاذنا.
3: مرحبا بكم.
2: نتحدث اليوم عن جبر الخواطر من خلال قول المولى تبارك وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. جبر الخواطر أستاذنا خلق إنساني رفيع، نريد أن يعني نتعامل معه من خلال كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم.
3: الحمد لله وصلاة وسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت حياته كلها جبرا للخاطر. أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها وعليها السلام، لما جاءها الحبيب صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، كما ورد في الرواية التي صحت عند البخاري عن أم المؤمنين عائشة أن الحبيب صلى الله عليه وسلم أول ما فاجأه الوحي في الغار رجع بهن: اقرأ باسم ربك، رجع بهن يرجف فؤاده يقول: زملوني زملوني. عاد الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى أحضان أمنا خديجة، فإذا بها تمسح عنه كل هذا الخوف والقلق بكلمات تمس القلب: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم جبر خاطر، وتحمل الكل إنسان العاجز الضعيف تحمله، وتكسب المعدوم الفقير الذي لا يستطيع أن يتكسب.
2: وعددك صفات في النبي صلى الله عليه وسلم،
3: هذه كلها حضرتك لو تذكرنا هذه الصفات وأردنا أن نضع لها عنوانا لن نجد عنوانا إلا جبر الخاطر: تصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. وكل هذه ما دامت لا منة فيها فإنما هي جبر لخاطر كل هؤلاء. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما أراد رب العالمين تبارك وتعالى أن يفتح لنا باب جبر الخاطر بأمر منه، قال: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
2: لماذا خصت هذه الفئة؟
3: الأضعف. لأن الإنسان كلما كان أضعف كلما كان أحوج إلى الجبر، لأن الجبر قد يكون جبر كسر أو جبر حال. وكسر القلوب أشد من كسر العظام، لأنها ليست عظاما تجبر، إنما قلوب تقهر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: قال فأما اليتيمة
2: فلا تقهر.
3: فلا تقهر.
2: القهر صعب فعلا. نعم.
3: أسوأ ما يكون في الإنسان قهر الناس للناس.
2: نعم.
3: هذا أسوأ ما يكون. ولذلك سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول في حديث شريف يلفتنا إلى معنى عظيم: إني لأول من يحرك حلق الجنة فتفتح لي، فإذا بامرأة تبادرني إلى الباب يكاد يمس كتفها كتفي. كأن المرأة من قربها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكاد أن تسبق قدم النبي أو أن تمسه، فيقول النبي لها: ما من أنت؟ تقول: أنا امرأة تأيمت على أيتام في حجري حتى بلغ من بلغ ومات من مات، فيقول: بهذا بلغت. لذلك سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والتي تليه. ورب العالمين تبارك وتعالى يقول: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ويقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
2: في واقعنا أيضا فضيل الدكتور، كيف نحول هذا الخلق إلى سلوك يومي، يعني خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي
3: يا سيدي. بعض الناس يظن أن جبر الخاطر أن تعطي وظيفة، أن تعطي مالا.
2: نعم.
3: جبر الخاطر بسمة،
2: ربما كلمة أو نظرة. نعم.
3: أو صمت.
2: نعم.
3: قد يكون السكوت عن السفاهة جبر الخاطر.
2: نعم.
3: إنسان أخطأ أو زلت قدمه فوقع الناس فيه وأنت سكت فجبرت خاطره. جبر الخاطر قد يكون مشاركة وجدانية دون شيء، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تحكي في حادثة الإفك أن امرأة من الأنصار دخلت عليها فقعدت عندها وبكت فبكت معها، تقول فلا تقول فلا أنساها لها أبدا. لو إن أبنائنا وشبابنا عندك صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي أيا كانت ووجدت إنسان قال كلمة لا تعجبك، لا تسب أحدا،
2: لا تجرح أحد
3: حتى وإن خالفته في الرأي، حتى وإن وجدت أن رأيه فيه لا أقول خطأ وإنما جنون، فإذا لم توجه بكلمة طيبة فلا تجرح بكلمة نابية.
2: يعني لنا أن نقتدي بالحبيب صلى الله صلى عليه وسلم في هذا الأمر، لأنه بالفعل كان صلى الله عليه وسلم جابرا للخاطر ولو بكلمة. نشكر في نهاية هذه الحلقة لفضيلة الدكتور الشيخ الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف، ونشكركم ونشكر للزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: كان خلقه القرآن.
1: يا صاحب الخلق العظيم.
0: كان خلقه القرآن برنامج يعده ويقدمه فؤاد حسان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الأستاذ الدكتور شعبان محمد عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: كيف يساهم مفهوم الأسرة الممتدة الذي يشمل الأجداد والأعمام والأخوال في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي؟ وهل اختفى هذا الدور مع التحول نحو الأسرة الصغيرة؟ يعني نحن نتكلم عن صلة الرحم ومفهوم الأسرة الكبير.
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. لا شك أن الأسرة في الإسلام لا تتوقف عند حدود الأب والأم، وإنما هي ذات جذور وفروع متشعبة، يعني ترتفع إلى أعلى حيث الجد والجدة الأجداد، وعلى الجانبين الأعمام والأخوال، نظرة أبعد أولاد العم أولاد الخال وما شاكل ذلك. كل هؤلاء لهم دور ما في التربية، ولهم حقوق علينا وواجبات نحونا. الأمة السعيدة حقا هي التي تعمل على الترابط والتكافل الاجتماعي بين أفراد الأسرة الإسلامية، وهذا ما كنا نعيشه حتى في القرى وفي الأرياف إلى عهد قريب. كنا نعرف العم ونعرف الخال ونعرف حتى الجار الكبير، ونقدر هذا ونحترم هذا. لكن للأسف الشديد في المدينة وفي بعض المناطق اختفت هذا، لكن يمكن استعادة هذا الدور إذا وجدت الإرادة، وإذا حاولنا أن نحقق ذلك، لأن هذا بالفعل له دور كبير في التربية. يعني لك أن تنظر إلى قول أحدهم: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. وانظر إلى الشباب زمان، يعني دي بنت حتتنا، دي بنت حارتنا، دي جارتنا، يعني لا يمكن أن يمتد إليها أحد بسوء وهو يرى وهو يشاهد كأنها أخته أو كأنها ابنته أو كأنها عمته أو خالته على حسب سنها أيا كانت. هذا الدور للأسف الشديد اختفى، كان موجودا بشدة، وكان له دور كبير في تربية الإنسان. كان الإنسان يستحي من الجار الكبير، وكان لو مات أحد كان الكل يتوقف عن الأفراح، وكان الكل يفرح مع الكل في فرحه ويشاركه في أحزانه. طبعا كله هذا كان يترك أثرا طيبا في نفوس الناشئة وفي نفوس الأطفال الذين هم رجال المستقبل فيما بعد. هذا كله يعني ليس مجرد عادات فقط يا دكتور علاء، إنما هو امتداد لما ورد في القرآن، امتداد لما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الدور ينبغي أن نبحث عنه وأن نعيده مرة أخرى، طالما أن له فائدة وأن له قيمة. لماذا يعني يعيش الإنسان منا في مجتمع مغلق بعيدا عن الجيران وبعيدا عن الأهل وعن الأحباب والأصدقاء؟ لماذا؟ القرآن يقول: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لا لتغلقوا على أنفسكم الأبواب والأماكن السكنية بعيدا عن هذا وذاك. هذا كله حتى إذا لم يستطع الإنسان منا أن يقوم بدور ما، يجد من حوله يقومون به نحو أبنائه ونحو أسرته.
1: نعم دكتور، وأيضا لابد أن نحث يعني أولادنا على التواصل مع أعمامهم ومع أخوالهم، وهذا دورنا نحن كآباء. إذا رأونا في انعزال ينعزلون، وإذا رأونا في بعد يبعدون، لكن لابد أن يقع عليهم دور في مواصلة صلة الرحم مع الأبناء. لابد أن نتزاور، نسافر، نجلس في المناسبات، لابد أن يحصل هناك تلاحم بين الأجيال.
2: هذا الدور هو دور الآباء ودور الأمهات. لا نخاف أن احنا نربط أولادنا بهؤلاء الذين هم في القرى والأرياف وما شاكل ذلك. لا ينبغي أن نمنع أولادنا ولا أنفسنا من هؤلاء القوم. المشكلة تكمن في أننا يعني كل واحد منا يحاول أن يغلق على نفسه حيزا ضيقا. ليس هذا كما قلنا شأن المسلم. لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. هذا هو الذي ينبغي أن يكون. فلا شك أن الأولاد ينظرون كيف نتعامل مع هؤلاء، وعلى مثل تعاملنا يتعاملون، فكونوا قدوة خير.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور شعبان محمد عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا آيات بينات مما تيسر من سورة الروم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى آيات بينات مما تيسر من سورة الروم، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عن الصحابة أجمعين قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت سورة النساء إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، نستمع الآن إلى باقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم من تقديم الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الشيخان

الصفوف من إقامة الصلاة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورتي الحديد والمجادلة، يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. نستمع الآن إلى تقدمة لهذه التلاوة من فضيلة الدكتور إسماعيل الدفتار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. نستمع بعد ذلك إلى آيات مباركات من سورة الحديد وآيات مباركات من أوائل سورة المجادلة. وسورة الحديد سورة مدنية، والآيات التي سبقت التلاوة تحدثت عن سعة ملك الله وعن عدم تناهي كمالاته عز وجل وعن سعة رحمته وإحاطة علمه وطلاقة قدرته. ثم طالبت الآيات الكريمة بالإيمان بالله وبالإنفاق من المال الذي أعطاه الله عبادة. في عدم الإيمان بالله ورسوله، فإن أسباب الإيمان وافرة لا يصح معها الجحود والكفران. كذلك بيّنت الآيات عدم العذر في ترك الإنفاق في سبيل الله، وأن المنافقين درجات، والله عز وجل يضاعف ثواب الإنفاق. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. ثم ذكرت الآيات مشهدا من مشاهد يوم القيامة بالنسبة لأهل الإيمان وبالنسبة للمنافقين، وما يكون بينهم من حوار يوضح أسباب سوء عاقبة المنافقين. وتأتي الآيات التي تتلى عليكم لتستحث المؤمنين على كمال الإيمان، ولتنهاهم عن التعلق بالأسباب التي تؤدي إلى قسوة القلوب كما كان من شأن الأمم السابقة، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ثم أوضحت الآيات مظهرا من مظاهر قدرة الله عز وجل، ودعت إلى التعقل والتدبر لمثل ذلك. ثم بيّنت جزاء المؤمنين وجزاء المكذبين، وتمضي الآيات لتوضح

يوضح مثل الحياة الدنيا وتدعو إلى تعقله ليتبين للعقلاء كيف تكون علاقتهم بها، ودعتهم بعد ذلك إلى التسابق في طلب المغفرة والجنة. ثم بينت أن ما يصادف الإنسان من مصائب الحياة ذلك من قدر الله الذي يلزم الإيمان به، فلا ييأس المؤمنون ولا يطغى المختالون الفخورون. أولئك هم من الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وبعد هذا الذي أوضحته الآيات أعلمت أن من أعرض عن ذلك فإن الله هو الغني الحميد. ثم توضح الآيات أن الله عز وجل أرسل الرسل بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان لصلاح أحوال الناس واستقامة سلوكهم ولتحقيق العدل بينهم. كذلك خلق الله لهم ما ينتفعون به في دنياهم سلما وحربا، ألا وهو الحديد. ثم بينت الآيات تفصيلا لبعض الرسالات وما كان من موقف أقوام هؤلاء الرسل، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. وخصت الآيات بالذكر ما كان من شأن عيسى عليه السلام وما أعطاه الله إياه، وموقف الناس كموقف الذين سبقوا. وختمت سورة الحديد بدعوة من آمن بلسانه إلى الإيمان الخالص، ودعوة من آمن بالرسالات والنبوات أن يؤمن بخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ووعدهم الله على ذلك بأن يؤتيهم كفلين، أي نصيبين من رحمته، ويجعل لهم نورا يمشون به في الناس، ويغفر لهم، وعنده من الفضل ما لا يعلمه بشر، والله ذو الفضل العظيم. وتبدأ بعد ذلك سورة المجادلة وهي مدنية، تذكر قصة المجادلة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي خولة بنت ثعلبة. وتبين لنا تلك الآيات موضوع المجادلة، وهو الظهار وعاتبة الذين يظاهرون من نسائهم. ثم بينت الآيات كفارة الظهار وأنه ليس كالطلاق. وفي هذه الآيات من الدلائل الواضحات على أن الإسلام دين الفطرة، وأن هذا القرآن هو من عند الله عز وجل، وأن الإسلام ليس تعصبا ولا جمودا، حتى إن بعض الصحابيات يراجعن النبي صلى الله عليه وسلم وينزل القرآن موافقا لموقف هذه المعارضة. ثم بينت الآيات أن ما وضحه القرآن صراحة حكمه كحكم العقيدة، حيث يقول ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. ثم تذكر الآيات أن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا أذلوا وأهينوا، كما ذكرت المؤمنين الواقفين عند حدود الله. وذكرت الآيات عاقبة المحاد لله ورسوله، إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وللكافرين عذاب مهين، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورتي الحديد والمجادلة، تلاها علينا القارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، في الثامنة إلا الثلث إن شاء الله تعالى وعقب أذان المغرب ننتقل بكم إلى إذاعة خارجية لننقل لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول، ذكرى ميلاد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. في لقاء اليوم تستمعون إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، وتستمعون إلى كلمة يلقيها فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان الصاوي نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون الوجه البحري. ينقل هذا اللقاء من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، ويصحبه من التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم الشيخ حسن قاسم هذا الابتهال. 4:36 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الشيخ سيد النقشبندي يؤذن بصلاة العصر.
1: الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإسلام والإيمان أذن بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ سيد النقشبندي، يؤذن بصلاة المغرب في 7:05. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ أبو العنين شعيشة يتلو علينا آيات بينات مما تيسر من سورة القصص.

Oh,

ولفضيله.

0: تلا علينا القاري شيخ أبو العنين شعيشع آيات بينات مما تيسر من سورة القصص.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: سؤال يقول: ما حكم التشاؤم من شخص كلما رأيته؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من المقرر شرعا أن التشاؤم من عادات الجاهلية التي جاء الإسلام بهدمها والتحذير منها، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، يعني تشاؤم، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال صلى الله عليه وسلم: كلمة طيبة. وقد قرر الفقهاء في الجملة أن التشاؤم سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، وربما وقع به المقروه الذي يعتقده المتشائم عقوبة له على اعتقاده الفاسد، لأن هذا التشاؤم منهي عنه. والخلاصة أن التشاؤم بالشخص أو بأي شيء منهي عنه شرعا، لأن الأمور تجري بأسبابها بقدرة الله تعالى، ولا تأثير لشيء فيما ينال الإنسان من خير أو شر. وعلى من يتسرب إلى نفسه مثل هذا التشاؤم أن يعمل بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر عنده التشاؤم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يقره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، والله أعلم.
1: يا من إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: مع القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيتين 84 و85 من سورة آل عمران، وفي هاتين الآيتين تعظيم لشأن الإسلام باعتباره الدين الخاتم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هاتين الآيتين اللتين استمعنا إليهما منذ قليل، في هاتين الآيتين أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يعلن على الدنيا كلمة الحق، وأن يخبر كل من يتأتى له الخطاب بأن الدين المقبول عند الله إنما هو دين الإسلام، وأن كل دين سواه فهو باطل، لأن رسالته صلى الله عليه وسلم هي خاتمة الرسالات، ودين الإسلام الذي أتى به صلى الله عليه وسلم هذا الدين ناسخ لكل دين سواه. قال تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. والأسباط جمع سبط وهو الحفيد، والمراد بهم أولاد يعقوب عليه السلام، وكانوا 12 ولدا. قال تعالى: وقطعناهم 12 أسباطا أمما. وسموا بذلك لكونهم حفدة لإبراهيم ولإسحاق عليهما السلام. والمعنى: قل يا محمد لأهل الكتاب الذين جادلوك بالباطل وجحدوا الحق مع علمهم به، قل لهم ولغيرهم: آمنا بالله، أي آمنت أنا وأتباعي بوجود الله تعالى وبوحدانيته، واستجبنا لكل ما أمرنا به أو نهانا عنه، وآمنا كذلك بما أنزل علينا من قرآن يهدي إلى الرشد ويخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، وآمنا أيضا

0: فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعل أهل الكتاب، إذ فرقوا بين أنبياء الله وميزوا بينهم وقالوا كما حكى القرآن عنهم نؤمن ببعض ونكفر ببعض، وهم في الحقيقة كافرون بهم جميعا، لأن الكفر بواحد من الأنبياء يؤدي إلى الكفر بهم جميعا. ولذا فنحن معاشر المسلمين نؤمن بجميع الأنبياء بلا تفرقة أو استثناء. وقوله عز وجل ونحن له مسلمون، أي ونحن له خاضعون بالطاعة والعبودية، مستجيبون لله عز وجل في كل ما أمرنا به وفي كل ما نهانا عنه. فالآية الكريمة تأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر عن نفسه وأن يخبر عمن معه بأنهم آمنوا بالله وبكتبه وبرسله جميعا دون تفرقة بينهم، لأنها شرائع الله تعالى التي أنزلها على أنبيائه، كلها مرتبط بعضها ببعض، وكلها تتفق على كلمة واحدة هي إفراد الله عز وجل بالعبودية والطاعة. وخص هؤلاء الأنبياء الذين ذكرتهم الآية الكريمة بالذكر لأن أهل الكتاب يزعمون أنهم يؤمنون بهم وأنهم يتبعونهم، فأراد القرآن أن يبين لهم أن زعمهم باطل، لأنهم لن يكونوا مؤمنين بهم إلا إذا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى لا نفرق بين أحد منهم بيان لثمرة الإيمان الحق الذي رسخ في قلوب المؤمنين، وعلى رأسهم هاديهم ومرشدهم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الإيمان الحق جعلهم يصدقون بأن رسل الله جميعا قد أرسلهم سبحانه بالدعوة إلى توحيده وإلى إخلاص العبادة له. وقوله عز وجل ونحن له مسلمون، أي ونحن له وحده أسلمنا وجوهنا وأخلصنا عبادتنا، لا لغيره كائنا من كان هذا الغير. وهذا يدل على أنهم بلغوا أعلى مراتب الإخلاص والطاعة لله رب العالمين. ثم بين سبحانه أن كل من يطلب دينا سوى دين الإسلام فهو خاسر في دنياه وفي آخرته، فقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، أي ومن يطلب دينا سوى دين الإسلام الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام فلن يقبل منه هذا الدين، لأن دين الإسلام الذي جاء به محمد هو الدين الذي ارتضاه الله لعباده، حيث قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولأنه هو الدين الذي ختم الله به الديانات وجمع فيه محاسنها، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: صلوات الله وسلامه عليك.

محمد. واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي. محمد

0: قدم الشيخ عبد الرحيم دويدار هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يواصل ترتيله لآيات الذكر الحكيم برواية حفص عن عاصم، فيرتل علينا بدءا من الآية 69 من سورة النساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به

إلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها

فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا.

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيماً.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة النساء بدءا من الآية 69 وحتى الآية 21 بعد المئة، رتل علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل الدكتور كمال نصر الدين، وها هي فترة إذاعية جديدة بدأت مع حضراتكم لتستمر حتى الثامنة بمشيئة الله وعونه، ومعنا من هندسة الهواء الزميل تامر الجيوشي، وأسعد بصحبتكم خلال هذه الساعات وسام البحيري. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقدمه لكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما نحتفي في ظلال شهر ربيع الأول بمولد المختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، علينا أن نقتفي أثره ولننظر كيف كان هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله. فلننظر إلى صدق المصطفى في حياته، وأمانة المصطفى في حياته، وتأمل المصطفى وتفكره في حياته. انظروا إخوة الإيمان كيف كان هدي المصطفى مسبحا مكبرا مهللا لله رب العالمين في كل الأوقات. إن التأمل في حياة الشفيع صلى الله عليه وسلم يأخذنا إلى عوالم لا حدود لها، عوالم الاقتداء والاهتداء بخير الأنام صلى الله عليه وسلم. فأكثروا من التسبيح والتهليل اقتداء بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة قرآن كريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، قرآن المغرب لهذا اليوم للقارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش في تلاوة مباركة من سور قاف والحاقة والقدر. ويؤذن بصلاة المغرب في 7:35. بعد ذلك ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل احتفالات إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول وبمولد الهادي البشير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى رحاب الجامع الأزهر الشريف نعيش هذا الاحتفاء لنستمع إلى تلاوة مباركة من القارئ الشيخ محمود الخشت، كما نستمع إلى ابتهالات دينية من المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، وتحت عنوان اقتباسا من القرآن الكريم ألم يجدك يتيما فآوى يدور حديث فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان الصاوي من علماء الأزهر الشريف حول هذا المفهوم، وذلك ضمن هذه الاحتفالية التي ينقلها لنا الزميل الدكتور كمال نصر الدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تلاوة القرآنية المباركة، استمعوا إلى ما يتيسر من سورة الصافات تلاوة القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الصافات تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلم مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بسط الصدور بالصلاة والسلام على سيدنا النبي الحبيب المحبوب السراج النور. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ليعلم الناس جميعا أن الله تعالى فطر هذا الكون على السلام والانسجام وحفظ النفس من العدوان والتعدي والبغي. لا بد وأن يعود هذا الكون إلى ما رسخ الله الوجود فيه عليه. الجار مع الجار لا بد وأن يكون في أمنة، لا بد وأن يكون في وئام. فيما رواه سيدنا أبو هريرة أن رجلا جاء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن المرأة التي كثرت صلاتها وكثر صيامها وكثرت صدقتها إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها، تتسلط على الجار بالأذى بالغيبة والنميمة والسباب والشتام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في النار. ثم قال: يا رسول الله، فإن فلانة من الناس يذكر أنها قليلة الصيام قليلة الصدقة قليلة الصلاة إلا أنها تتصدق بالأثوار من الأقط بشرائح اللبن المجفف ولا تؤذي جيرانها لا تؤذي جيرانها بلسانها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التوصيف بين أن قمة الإيمان نتيجة طبيعية لمقدمة السلام. ثم نأتي إلى حال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترسيخ صورة الانسجام في المجتمع، وهو من هو الذي أوذي صلى الله عليه وسلم. أوذي في مكة وأخرج منها، لكنه لما عاد إلى مكة أحدث وصنع مجتمعا راسخا على السكون والسكينة والتسامح. عفا رسول الله فلم ترق دماء. ألم يجمع أهل مكة؟ ألم يسألهم: يا أهل مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. الطلقاء وهم الذين آذوه، الطلقاء وهم الذين طردوه، الطلقاء وهم الذين سلبوا ماله. دخل مكة منتصرا ووقفت له الأعلام مكبرة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق السراح رغم أنه كان يحكم السيطرة. ابن عمه أبو سفيان بن الحارث سمع بالانتصار، ولكنه راجع أوراقه وتذكر أنه آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشتمه وقاتله، فأخذ أطفاله وهم بالخروج من مكة. فلقيه سيدنا علي بن أبي طالب وقال: يا أبا سفيان، إلى أين تذهب؟ قال: أذهب بأطفالي إلى الصحراء، فأموت جوعا وعريا، والله إن ظفر بي محمد ليقطعني بالسيف إربا إربا. فقال له سيدنا علي بن أبي طالب وهو يعرف سيدنا رسول الله جيدا: أخطأت يا أبا سفيان بن الحارث، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصل الناس وأبر الناس وأكرم الناس، فعد إليه وسلم عليه بالنبوة وقل له كما قال إخوة يوسف ليوسف: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. اعتذار معلن. فيأتي بأطفاله ويقف عند رأس الحبيب صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فيبكي عليه الصلاة والسلام وينسى تلك الأيام وتلك الأعمال، ينسى الأذى ويقول: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذا هو حال سيدنا رسول الله في صناعة مجتمع واحد على قلب واحد، يعيش في أمن وسلام، يعود إلى الفطرة، يعود إلى البداية من جديد. وهذا هو قلب سيدنا رسول الله، فعلينا أن نكون فيه وأن نلتف حول أنواره حتى تلتف أنواره حولنا. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مع حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية. وقد أعدت حلقة اليوم إذاعيا شيرين أحمد ماجد من مقال مقتبس من دار الإفتاء المصرية لفضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، الذي جاء هذا المقال تحت عنوان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم طريق الهداية، ومعنا من هندسة الهواء الزميل تامر الجيوشي. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن في شهر ربيع الأول، حيث تمر بنا ذكرى المولد النبوي الشريف، تتجدد في القلوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعود إلى الذاكرة سيرته العطرة ومواقفه العظيمة وأخلاقه التي صنعت أمة وأخرجت الناس من الظلمات إلى النور. لكن السؤال الأهم، ماذا نصنع في هذه الذكرى؟ هل يظل حب النبي صلى الله عليه وسلم كلمات نقولها، أم يتحول إلى سلوكيات نعيشها؟ إن الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف مشروع، وهو تعبير عن الفرح والحب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي أصل من أصول الإيمان، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وهنا ينبغي أن نفهم المعنى الأعمق للمولد، فنحن لا نحتفي بيوم ميلاد رجل عظيم فحسب، وإنما نتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين. نتذكر الرسالة التي حملها، والمنهج الذي عاشه، والأخلاق التي دعا إليها ومارسها. ولهذا كان من مظاهر الاحتفاء قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مظاهر الاحتفال التأسي به، وإطعام الطعام، والصدقة على الفقراء، والتوسعة على الأهل والأقارب، إضافة إلى البر بالجار والأصدقاء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا الرحمة، فليكن مولده سببا لأن نرحم من حولنا، وإذا كان قد علمنا الصدق، فليكن مولده سببا لأن نراجع صداقاتنا في بيوتنا وصدقنا فيها مع أعمالنا ومعاملاتنا وتجارتنا، أين نحن من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان قد علمنا الأمانة، فلا يليق أن نحتفي به صلى الله عليه وسلم ونحن نخون الأمانة أو نضيع حقا. وإذا كان قد علمنا حسن الخلق، فلا معنى لمحبته مع سوء معاملة الناس. إن المولد الحقيقي في أثره، أن نخرج من ذكرى النبي ونحن أكثر صلاة عليه، ونحن أكثر معرفة بسنته، وأشد حرصا على أخلاقه، وأصدق اتباعا له. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين، ولما سئل عن صومه هذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ذلك يوم ولدت فيه. ومن خلال هذا الموقف الذي يلفت النظر إلى معنى عظيم، أن نشكر الله تبارك وتعالى على نعمة وجود النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا، فهو نعمة كبرى لهذه الأمة العظيمة، فبه صلى الله عليه وسلم عرف طريق الله، وبه اكتمل البلاغ.

0: اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.
1: وفى ربيع فمرحبا فمرحبا بهلاله قد أقبل الإسعاد في إقباله شهر به سعد الزمان شهر به سعد الزمان شهر به سعد الزمان فحقه أن يزدهي شرفا على أمثاله ما ازدانت الأعياد إلا أنها جمعت لزينتها بديع جماله.
0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، بهذا الابتهال للمبتهل الشيخ السيد النقشبندي نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية التي أعدتها إذاعيا شيرين أحمد ماجد من مقال مقتبس من موقع دار الإفتاء المصرية، كتبه فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية تحت عنوان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم طريق هداية. وكان معنا من هندسة الهواء الزميل تامر الجيوشي، وشرفت بقراءته على حضراتكم وسام البحيري. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، من البرامج التي تبث خلال شهر ربيع الأول نلتقي مع حلقة من برنامج لأنك رسول الله الذي يقدمه الزميل عبد الرحمن أبو هاشم، متحدثا حول فضيلة العفو عند المقدرة التي تحلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في حوالي 6:25. بعد ذلك مباشرة نلتقي بصحبة الزميل إسماعيل ليودار مع إعادة لمسابقة السراج المنير وذكر اسم الفائز في مسابقة الأمس، مع تمنياتنا للجميع بالفوز والتوفيق، اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد دقائق نعيش مع تلاوة للقارئ الشيخ محمود علي البنا في تلاوة من سورة إبراهيم. أما الآن فنبقى مع هذا البرنامج.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل هذه الحلقة القرآنية التي نعيش فيها مع الدقائق المحكمة لشرح المقدمة الجزرية لشيخ الإسلام بزمانه الشيخ زكريا الأنصاري، بصحبة ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. فضيلة الشيخ خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وصلنا فضيلة الشيخ مع الإخوة المستمعين إلى شرح البيت 29. نريد بداية فضيلة الشيخ أن نستمع إلى البيت.
4: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: ونفعنا بعلومه في الدارين، آمين. وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. يقول الشيخ زكريا شارحا هذا البيت: وهو بضم الهاء أي التجويد، أيضا.

0: حلية التلاوة أي زينتها، وزينة الأداء والقراءة. والفرق بين الثلاثة أن التلاوة قراءة القرآن متتابعا كالأوراد والأسباع والدراسة، والأداء الأخذ عن المشايخ، والقراءة تطلق عليهما فهي أعم منهما. ومراتب التجويد ثلاثة: ترتيل وتدوير وحدر، والأول أتم ثم الثاني. فالترتيل هو التؤدة أي التأني، وهو مذهب ورش وعاصم وحمزة، والحدر الإسراع، وهو مذهب ابن كثير وأبي عمرو وقالون، والتدوير التوسط بينهما، وهو مذهب ابن عامر والكسائي، وهذا هو الغالب على قراءتهم، وإلا فكل منهم يجيز الثلاثة. انتهى كلام الشيخ زكريا. نبدأ بكلام الشيخ زكريا في أول فائدة، وهو يقول: وهو بضم الهاء، وهو أي التفعيلة. أيضا كلمة نسمعها كثيرا هي مصدر آض بمعنى رجع. حلية التلاوة أي زينتها، وهذا من كلام الشيخ زكريا، والمعنى أن التجويد رونق وزينة للقراءة. كيف؟ بما ينشأ عنه في الحروف المسموعة صفة مستحسنة هي الزينة لها. قول الشيخ: وزينة الأداء والقراءة، والفرق بين الثلاثة، المصطلحات الثلاثة تلاوة أداء قراءة، سيبينها رحمه الله تعالى، فيقول: أن التلاوة قراءة القرآن متتابعا، يعني حال كونه يقرأ قراءة متتابعة، كمثل الأوراد، جمع مفرده ورد، وهو النصيب من القرآن أو الذكر، وعليه يقصد ما يقرأه المسلم في يومه أو ليلته بأن يجعل له حصة من القرآن في وقت مخصوص إلى تمام الختم، أو سبب معين فيه كمن يقرأ سورة الملك فقط مثلا إلى آخر هذه الآية. هذا معنى كلمة الأوراد. طب والأسباع؟ جمع سبع بسكون الباء، والسبع جزء من سبعة أجزاء، وفي قراءة القرآن في سبع أخرج الإمام مالك رضي الله عنه في الموطأ كتاب القرآن ما جاء في تحزيب القرآن عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقيل: كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟ فقال زيد: حسن الحديث، أي تقسيم القرآن إلى سبعة أقسام. مثال ذلك مثلا من أول الفاتحة إلى آخر سورة النساء، ثم من أول سورة المائدة إلى آخر سورة التوبة، ثم من أول يونس عليه السلام إلى آخر النحل، ثم من أول سورة الإسراء إلى آخر الفرقان، ثم من أول الشعراء إلى آخر ياسين، ثم من أول الصافات إلى آخر الحجرات، ثم من أول قاف إلى آخر سورة الناس.
1: إذن فضيلة الشيخ، فالمقصود هنا هو تقسيم القرآن إلى سبعة أقسام على أساس أنه يختم في الأسبوع مرة واحدة.
0: نعم. قول الشيخ: والدراسة بالجر عطفا على الأوراد، وهي أن يقرأ على غيره ويقرأ غيره عليه. أدرس معك وتدرس معي، تقرأ علي وأقرأ عليك، أنت عليك الدور وأنا علي الدور، وهكذا. والأداء أول أداء بالنصب عطفا على أن التلاوة، أو الرفع ابتداء. الأخذ عن المشايخ بمعنى القراءة عليهم عقب الأخذ من أفواههم، لا مجرد الأخذ نفسه. والقراءة تطلق عليهما، والضمير للأداء والدراسة، فهي أعم منهما، فالقراءة في كل منهما حتما. ثم يقول: ومراتب التجويد. فالمراتب منازل، بمعنى أن التجويد يكون مع كل منها. ولتقريب المعنى سماها أحد الأفاضل حفظه الله سرعات. يقول الشيخ زكريا: ترتيل وتدوير وحدر، والأول أتم ثم الثاني. فالترتيل هو التؤدة أي التأني، قال ابن الجزري في كتابه النشر: وأما الترتيل فهو مصدر من رتل فلان كلامه إذا أتبع بعضه بعضا على مكث وتفهم من غير عجلة، وهو الذي نزل به القرآن، قال الله تعالى: ورتلناه ترتيلا. يقول ابن الجزري: وروينا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل. أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. قال محقق النشر: لم أجده في القسم المطبوع من صحيح ابن خزيمة. وقد أمر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. قال ابن عباس: بينه. قال مجاهد: تأن فيه. قال الضحاك: انبذه حرفا حرفا. يقول تلبث، وفي أخرى: تثبت في قراءته وتمهل فيها، وافصل الحرف من الحرف الذي بعده. ولم يقتصر سبحانه على الأمر بالفعل حتى أكده بالمصدر اهتماما به وتعظيما له، ليكون ذلك عونا على تدبر القرآن وتفهمه. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يقرأ، فالتحقيق داخل في الترتيل كما قدمنا، والله أعلم. وانتهى كلام الشيخ الإمام ابن الجزري.
1: إذن فضيلة الشيخ، نستفيد من كلام الإمام ابن الجزري أن الترتيل داخل في كل أنواع القراءة.
0: نعم، على كلام الإمام ابن الجزري هو داخل في كل أنواع المراتب. يقول الشيخ زكريا شارحا: وهو مذهب ورش، لأنه يشبع المد ستا. وهنا وقفة: نسبة المذهب له، أي لورش ولغيره مما سيأتي كعاصم وحمزة وقالون إلى آخره، نسبة تلازم لاختراع.
1: بمعنى فضيلة الشيخ،
0: بالمثال البسيط يتضح المقال. لو أنك رأيتني كل يوم ومعي في يدي أمسك حقيبة فيها منشارا وقادوما وما يسمى بالفارة للخشب،
1: نعم،
0: وأنت لا تعرفني ولا تعرف اسمي، تطلق علي اسم
1: نجار
0: بحكم ملازمتي لهذه الأدوات. فكذلك الإمام ورش وعاصم وحمزة والكسائي، هم تلقوا كتاب الله هكذا، ولزموا تعليمه للناس كما تلقوه هكذا. فمن شدة ملازمتهم لتعليم كتاب الله تعالى نسبت إليهم، وإلا فأين عمر بن الخطاب وأين عثمان وأين صحابة رسول الله؟ لم نسمع قراءة عمر، لكنهم تلقوها. لكن لما أتى عصر التدوين ودونت العلوم باختصار شديد، نسبت إليهم القراءة لملازمتهم تعليم الناس كتاب الله تبارك وتعالى كما تلقوا، نسبت إليهم لتلازمهم تعليم كتاب الله، لا أنهم اخترعوا هذه الأشياء.
1: نعم، إذن فضيلة الشيخ، فهؤلاء القراء مشهورون بالقراءة بالتحقيق والهدوء والترسل في تلقي القرآن وتعليمه لغيرهم.
0: نعم، فنسبة المذهب له ولغيره نسبة تلازم، فمعنى تلازم يعني أنه لازم إقراء كتاب الله كما تلقى، لا أنه اخترع هذا المذهب من عندياته.
1: نعم،
0: هذا معنى كلمة نسبة تلازم
1: لاختراع.
0: فمن هو ورش هذا؟ هو عثمان بن سعيد بن عدي المصري، مصري،
1: نعم،
0: مقرئ مشهور باسم ورش. ونافع شيخه في القراءة هو الذي لقبه بورش لشدة بياضه، توفي رحمه الله سنة 97 و100 من الهجرة. وعاصم، وله التوسط 4 أو 5، وعاصم ابن أبي النجود المتوفى سنة 27 و100 من الهجرة، مولى بني أسد، أحد علماء التابعين، الإمام، شيخ إقراء الكوفة بلا منازع، مقرئ عصره، حجة ثقة. وحمزة، لأنه يشبع المد ستا، وهو أبو عمارة، حمزة ابن حبيب الزيات المتوفى سنة 56 و100 من الهجرة، شيخ القراء والإمام القدوة الثقة الحجة العالم بالقراءات والفرائض والحديث، عابد خاشع، مقرئ الكوفة، أحد القراء 7. ثم انتقل الشيخ بعد ذلك إلى الحدر، وهو الإسراع. أما الحدر فهو مصدر من حدر بالفتح، يحدر بالضم إذا أسرع. فهو من الحدور الذي هو الهبوط، لأن الإسراع من لازمه بخلاف الصعود، فهو عندهم عبارة عن إدراج القراءة وسرعتها وتخفيفها مما صحت به الرواية ووردت به القراءة. تاني وخلي بالك، إدراج القراءة وسرعتها وتخفيفها مما إيه؟
1: صحت به الرواية
0: ووردت به القراءة، مع إيثار الوصل وإقامة الإعراب ومراعاة تقويم اللفظ وتمكن الحروف، وهو عندهم أي علماء القراءة ضد التحقيق، لكن يحترز فيه أي في الحدر إن لم تكن متقنا. خلي بالك، يحترز فيه عن ماذا؟ عن بتر حروف المد وذهاب صوت الغنة واختلاس أكثر الحركات، وعن التفريط إلى غاية لا تصح بها القراءة ولا توصف بها التلاوة ولا يخرج عن حد الترتيل. هذا الحدر مذهب من؟ مذهب ابن كثير. هذا المذهب هو نسبة تلازم أم اختراع؟ نسبة تلازم لا اختراع، لأنه قرأ بقصر المنفصل، وهو الإمام عبد الله بن كثير المتوفى سنة 20 و100. عبد الله بن كثير الداري مولى بني عبد الدار. قال ابن الجزري: كان ابن كثير الإمام المجتمع على قراءته بمكة المكرمة، لم ينازعه فيها منازع. وأبي عمرو، لأنه قرأ بقصر المنفصل من رواية السوسي وبخلف من رواية الدوري عن أبي عمرو. وأبو عمرو بن العلاء البصري المتوفى سنة 54 و100، عالم من أشهر علماء القراءات فقط لا واللغة والنحو، شيخ القراء، مقرئ أهل البصرة، زعيم المدرسة البصرية النحوية، من أعلم الناس بالقرآن وباللغة العربية، حجة ثقة انتهت إليه الإمامة في القراءة بالبصرة. وقالون لأنه قرأ بقصر المنفصل بخلف، وهو المتوفى سنة 20 و200، إمام حجة، صاحب كرامة كبرى، معلم القرآن ومجوده، ثبت ثقة. واسمه عيسى بن مينا بن وردان مولى بني زهرة الملقب بقالون، وقالون بلغة الرومية في عصرهم بمعنى جيد. وكان قالون ربيب الإمام نافع قارئ المدينة والإمام الأول بالنسبة للقراء، وقد اهتم نافع بقالون اهتماما عظيما، وهو الذي سماه قالون لجودة قراءته. المرتبة الثالثة في كلام الشيخ زكريا وهي التدوير، أي التوسط بينهما. أما التدوير فهو عبارة عن التوسط بين سرعتين، التحقيق والحدر. والتدوير هو الذي ورد عن أكثر الأئمة ممن روى مد المنفصل ولم يبلغ فيه إلى حد الإشباع، وهو مذهب سائر القراء وصح عن جميع الأئمة، وهو المختار عند أكثر أهل الأداء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تنثروه، يعني القرآن، نثر الدقل، يعني لا تقرأوه بسرعة، والدقل هو أردأ التمر، ولا تهذوه هذ الشعر، الهاء والذال أصل يدل على سرعة القطع، والمعنى أسرع في قراءته فضيع أحكامها. فهل هذا محمود؟
1: غير محمود فضيلة الشيخ.
0: جيد. وهو أي التدوير مذهب بن عامر، لأنه قرأ بالتوسط، وهو عبد الله بن عامر اليحصبي المتوفى سنة 18 و100، أحد مشاهير علماء التابعين، إمام أهل الشام في القراءة. إليه انتهت مشيخة الإقراء بالشام. قال أبو عمرو: أخذ ابن عامر القراءة عرضا عن أبي الدرداء وعن المغيرة بن شهاب صاحب سيدنا عثمان رضي الله عنه، وقيل عرض ابن عامر القرآن على سيدنا عثمان نفسه رضي الله عنه. والكسائي أيضا، لأنه قرأ بالتوسط، وهو علي بن حمزة الكسائي المتوفى سنة 89 و100، وهو إمام حجة، شيخ قراء الكوفة، إمام المسلمين في القراءات والعربية، بل هو فريد عصره في لغة العرب، أعلم أقرانه في وقته بالغريب. هو أبو الحسن مولى بني أسد، وكان من أولاد الفرس من سواد العراق. إليه انتهت رئاسة القراءة بالكوفة بعد وفاة شيخه حمزة، وهذا هو الغالب على قراءتهم، وإلا فكل منهم يجيز الثلاثة. هذا ما قاله صاحب المنح، وهذا كله إنما يتصور في مراتب المدود، وهنا آخر البيت.
1: نعم إخوتنا إخوة الإيمان، وهنا إن شاء الله آخر الحلقة. أتقدم بخالص الشكر لشيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. إخوتنا إخوة الإيمان، في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى نبدأ في شرح البيت 30 من متن الجزرية. إلى أن نلتقي، هذه أرق التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأ القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، قبل 7:08 نعيش مع قرآن المغرب للقارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش في تلاوة من صور قاف والحاقة والقدر. أما الآن فنبقى مع القارئ الشيخ محمود علي البنا في تلاوة من صورة إبراهيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

رب

0: من آيات الله البينات من سورة إبراهيم تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا وفي الآخرة. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة من حلقات البرنامج، ونرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور السيد نجم من علماء الأزهر الشريف. إخوة الإيمان، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداه، ولأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعناه وسرنا على هديه وسنته، ولأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذناه أسوة، وفي كل لقاء من حلقات هذا البرنامج نقف مع خلق من أخلاقه صلى الله عليه وسلم لنهتدي ونقتدي. إخوة الإيمان، ضيفنا الكريم، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في العفو عند المقدرة، فكيف كان عفو النبي صلى الله عليه وسلم أعظم دعوة إلى الإسلام؟ هذا ما سيوضحه لنا ضيفنا الكريم.
1: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، وبعد. فليس أصعب شيء في الحياة أن تظلم، ولكن أصعب منه أن تتذكر الظلم كله ثم تملك القدرة على رده ثم تختار أن تعفو. إن الإنسان قد ينسى الإساءة إذا طال الزمان، وقد يصفح إذا عجز عن الانتقام، أما أن يبقى الجرح حاضرا والقدرة كاملة ثم يفيض القلب رحمة بدل النقمة، فهذا خلق لا يصنعه إلا الإيمان، ولا يبلغه إلا من اصطفاه الله تعالى برسالته. تأمل تلك السنوات التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، لم تكن سنين دعوة فحسب، بل كانت سنين بكاء وصبر وألم. كل طريق في مكة يحمل ذكرى. هذا المكان الذي وقفت فيه تدعو الناس فقابلوك بالسخرية، وهذا الموضع الذي صليت فيه لله فوضع الأذى على ظهرك وأنت ساجد، وهذا الطريق الذي كنت تمر فيه فتسمع من يقول ساحر، كاهن، مجنون، وهذه الدار التي خرجت منها وأنت تعلم أنك قد لا تراها مرة أخرى، وهذا القبر الذي احتضن خديجة رضي الله عنها، الزوجة التي كانت إذا عاد الناس يؤذونك قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم جاء يوم وقفت فيه على جسد حمزة، ليس جسد رجل عادي، بل جسد العم الذي أحببته، والرفيق الذي دافع عنك، والسند الذي كان إذا رآك أذيت غضب لله ولرسوله. وقفت تنظر إلى جسده بعد أن مثل به، حتى قالت الروايات الصحيحة ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في موطن أشد حزنا من ذلك اليوم. أي قلب يحتمل هذا؟ ثم تمضي الأيام ويأتي اليوم الذي تقف فيه مكة كلها بين يديك. الوجوه هي الوجوه التي سخرت، والألسنة هي الألسنة التي كذبت، والأيدي هي الأيدي التي آذت، والقلوب هي القلوب التي أخرجتك من أحب البلاد إليك. كل ذكرى كانت تستطيع أن توقظ في النفس رغبة الانتقام، لكن شيئا آخر كان يسكن قلبك يا رسول الله، شيئا أكبر من الألم، وأوسع من الجراح، وأعظم من الذكريات. لقد كنت ترى هؤلاء الناس بعين الرحمة لا بعين الخصم، وترى في كل واحد منهم إنسانا يمكن أن يهديه الله، لا عدوا ينبغي أن يباد. ولهذا لم تكن أول كلمة خرجت من قلبك ماذا فعلوا بي، بل كانت كيف أنقذهم من النار. وهنا فقط نفهم سر هذه العظمة، لأنك رسول الله لم يكن همك أن تنتصر لنفسك، بل أن تأخذ بيد الناس لربك. ولهذا خرجت الكلمة التي غيرت مجرى التاريخ، اذهبوا فأنتم الطلقاء، ليست كلمة تقال، ولكنها قمة الإيمان، وليست موقفا عابرا ولكنها مدرسة في الرحمة، وليست عفوا عن إساءة يوم بل عفو عن 20 عاما من الألم. ولذلك بكى العلماء عند هذا المشهد، لأنهم رأوا فيه قلبا لا يشبه قلوب البشر، وإنما قلبا رباه الوحي وزكاه القرآن وأدبه رب العالمين.
0: فضيلة الدكتور، كيف استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم رغم كل هذا الألم أن يفيض بكل هذا العفو؟
1: نعم، حين أشرقت شمس ذلك اليوم لم يكن أهل مكة ينتظرون خطبة بليغة ولا موعظة مؤثرة ولا كلمات تتلى على الأسماع، بل كانوا ينتظرون حكما يتلى على الرقاب. كان الخوف يسكن البيوت، والذهول يملأ الوجوه، والصغار يتعلقون بأمهاتهم، والنساء ينظرن من خلف الأبواب، والرجال يخفون ارتجاف أيديهم، لأنهم كانوا أعلم الناس بما فعلوا. كل واحد منهم كان يفتح دفتر عمره، هذا يتذكر يوم سخر من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا يتذكر يوم رماه بالأذى، وهذا يتذكر كيف كان يؤلب الناس عليه، وهذا يتذكر أنه خرج يريد قتله، وهذا يتذكر صرخات المعذبين من المؤمنين. كأن الماضي كله قام أمامهم في لحظة واحدة، وكانوا يعلمون أن البشر إذا انتصروا تذكروا، وإذا قدروا انتقموا، وإذا تمكنوا حاسبوا على الكبير والصغير. لذلك كانت القلوب ترتجف قبل الألسنة، والعيون تنتظر الكلمة التي ستغير مصير المدينة كلها. ثم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر إلى وجوه طالما نظرت إليه بالحقد، ونظر إلى أعين طالما امتلأت بالكراهية، ونظر إلى قوم لو شاء لعد عليهم جريمة جريمة وموقفا موقفا، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل. لم يقل: أين الذي وضع الأذى على ظهري وأنا ساجد؟ أين الذي رماني بالسحر والجنون؟ أين الذي أخرجني من وطني؟ أين الذي أدمى قلوب أصحابي؟ أين الذي فرح يوم قتل حمزة؟ لم يفتح ملفا واحدا من ملفات الماضي، لم يستحضر جرحا ولا دمعة ولا صرخة ولا أنة. كأنه صلى الله عليه وسلم يعلم الإنسانية كلها أن العظيم ليس من يحفظ الإساءات، بل العظيم من يدفنها. ثم سألهم سؤالا هز القلوب: ما تظنون أني فاعل بكم؟ هنا لم يجدوا لهم مهربا، فقالوا بصوت كسره الخوف وأحياه الرجاء: أخ كريم وابن أخ كريم. وكأنهم يقولون: لا نملك شيئا نقدمه إلا أن نذكرك بكرمك. فخرج الجواب ليس من لسان فقط، بل من قلب رباه الله على الرحمة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما أيسرها على اللسان وما أثقلها على النفس، إنها كلمة لم تطلق أسر الأبدان فحسب، بل أطلقت أسر القلوب. كان بعضهم يخرج من بيته يظن أنه ذاهب إلى الموت، فعاد إليه وهو يبكي من شدة الحياء من هذا العفو. وكان بعضهم يحمل في قلبه جبلا من العداوة فأذابته كلمة واحدة. ولهذا دخل الناس في دين الله أفواجا، لم يدخلوا لأنهم هزموا، بل دخلوا لأنهم رأوا خلقا لا يقدر عليه إلا نبي. هنا عرفوا أن هذا الرجل لا يطلب ملكا ولا يبتغي ثأرا ولا ينتصر لنفسه، وإنما يريد أن يأخذ بأيديهم إلى رحمة الله عز وجل. وهنا تجلى قول ربه سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فما كانت رحمته كلمات تقال، بل كانت مواقف تعاش، ودموعا تجفف، وقلوبا تنقذ، وأرواحا تؤخذ من طريق الهلاك إلى طريق الهداية. وهنا نقول: لأنك رسول الله صار العفو عندنا عبادة، وصار الصفح قربة، وصارت الرحمة طريقا إلى رحمة الله. فيا رسول الله، ما أعظم قلبك، وما أوسع رحمتك، وما أكرم خلقك. لقد علمت الدنيا كلها أن المنتصر الحقيقي ليس من كسر خصمه، بل من جبر قلبه، وليس من أذل عدوه، بل من فتح له باب التوبة. فاللهم ارزقنا الاقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم، واجعل في قلوبنا من رحمته، وفي أخلاقنا من عفوه، وفي ألسنتنا من لينه. هذا وبالله التوفيق.
0: وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان، رأينا أنه مع كل الألم الذي أحاط بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينتصر لنفسه قط، بل أفاض على من حوله بالعفو والصفح. وهكذا يكون خلق المسلم، وهكذا لا بد أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله في ذكرى مولدك المبارك وفي كل حين. إلى هنا إخوة الإيمان، نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذا. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور السيد نجم من علماء الأزهر الشريف. إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: لأنك رسول الله. إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.

0: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، إليكم اسم الفائز في الإجابة على سؤال الأمس من مسابقة السراج المنير، محمد أسعد حامد من محافظة الدقهلية. والآن نستمع إلى إعادة لسؤال المسابقة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: السراج المنير.
1: لما بدا في الأفق نور، نور محمد كالبدر، كالبدر في الإشراق عند كماله

0: مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد في هذه المسابقة. ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم حدث في تاريخ البشرية، به أشرقت شمس الهداية وانتشر نور الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. ولد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة في شهر ربيع الأول من عام الفيل. كان أبوه عبد الله بن عبد المطلب من أحب الأبناء إلى أبيه، ولما نجا من الذبح وفداه عبد المطلب بمئة من الإبل، زوجه من أشرف نساء مكة نسبا، وهي السيدة آمنة بنت وهب. ولم يلبث أبوه أن توفي بعد أن حملت به أمه آمنة، وترك هذه النسمة المباركة وهذا الجنين الطاهر ليتولى الله تبارك وتعالى بحكمته ورحمته تربيته وتأديبه. ولم يكن أيها الإخوة المؤمنون زواج عبد الله بن عبد المطلب من السيدة آمنة بداية أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم الثمرة المباركة لدعوة أبيه إبراهيم عليه السلام، حينما دعا ربه قائلا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وهو الوعد الصادق الذي بشر به المسيح عيسى عليه السلام، كما أشار إليه قول الله عز وجل: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ويؤكد ذلك ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن بداية أمره فقال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. صلوات ربي وسلامه عليك يا خير خلق الله. والسؤال الثالث: دل القرآن الكريم على أن البشارة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصفته مكتوبة في التوراة والإنجيل، اذكر اسم السورة ورقم الآية.
2: فجر

المسابقة لها جائزة يومية قيمتها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: السراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إخوة الإيمان والإسلام، وبمشيئة الله وحوله، وفي الثامنة إلى الثلث من صباح غد إن شاء الله تعالى نعيش مع سؤال جديد من مسابقة السراج المنير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إليكم طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. والدف هو صوت النعل وحركته على الأرض. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: صلي ركعتين. متفق عليه. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام بمشيئة الله وحوله، بعد أن يؤذن بصلاة المغرب ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل احتفالات إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول من رحاب الجامع الأزهر الشريف. معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ محمود الخشت، ومبتهلا إلى الله تعالى المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، كما نستمع إلى كلمة مباركة من فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان الصاوي الأستاذ بجامعة الأزهر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخ الإسلام الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة، وقرة العين هي غاية المحبة، فأن ترى الشيء فتنعم برؤياه حتى تستقر عينك عليه، لا تريد مفارقته لما حل بك من السرور والنعيم. ولقد كانت الصلاة قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها صلة ومناجات بين العبد وربه. لذلك أخ الإسلام، وأنت تحتفي بالهادي البشير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، استشعر قوله: واجعل الصلاة قرة عين لك، لأنها قوت القلوب وغذاء الأرواح، إنها الاطمئنان الذي نبحث عنه في هذه الدنيا.

كنا إخوة الإيمان والإسلام مع المبتهل الشيخ محمد الطوخي. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، قرآن المغرب، القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش في تلاوة مباركة من سور قاف والحاقة والقدر.

واستمع واستمع واستمع

هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا وإياكم مع قرآن المغرب بصوت القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش في تلاوة مباركة من سور قاف والحاقة والقدر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوة الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن الآن بصلاة المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: هكذا إخوة الإيمان الإسلام أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع نداء الحق بصوت الشيخ محمد رفعت. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العشاء يؤذن بها قبل 9 بدقيقتين، ويؤذن بصلاة الفجر قبل 5:10، وتشرق شمس القاهرة بإذن ربها بكل خير في 6:23.
3: إذاعة القرآن الكريم

0: أكبر.
1: أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام من الإمام محمد مصطفى المراغي إلى الإمام أحمد الطيب، قريباً على إذاعة القرآن الكريم منبر الوسطية وصوت الإسلام.

0: سيدي يا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وتحياته وبركاته إليه، يا رحمة ربنا المهداه، ويا نعمته المسداه، ويا خير خلق الله. ها نحن الأولى نجتمع في ذكرى ميلادك، تلك الذكرى التي يمثل ميلادك فيها أعظم نعمة لله على البشرية جمعاء. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعمته ببعثته فاقت سائر النعم. يا أكرم الخلق، يا أسخى العباد يدا يمناك في جودها، أندى من الديم، يا أعبد الناس عشت العمر تقطعه تهجدا، في ظلام الليل لم تنم، صليت بالليل للرحمن مبتهلا، لم تشكر رجلاك من ضر ولا ورم، علمتنا أننا في حال سجدتنا نكون في قربنا من واهب النعم، فأنت يا خير خلق الله أسوتنا، وأنت جاه لنا من كل مختصم، ومن يكن برسول الله مقتديا لم يبتئس في الدنيا يوما ولم يضبي.
1: صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة قرآن كريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، هذه فترة إذاعية جديدة تمتد بكم حتى 11. معنا من هندسة الهواء الزميل تامر الجيوشي، وأسعد بصحبتكم خلال هذه الساعات وسام البحيري. نتمنى لكم دائما أن نفع بما نقدمه. إخوة الإيمان، وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ننتقل بكم الآن إلى رحاب الجامع الأزهر الشريف بصحبة الزميل الدكتور كمال نصر الدين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ما للوجود وقد بدا مزدانا، والطير بالأنغام قد حيانا، وافى ربيع الكون حقا أم بدا من ذكر طه المصطفى نشوانا. ميلاد خير الخلق موعده أتى بربيع هذا الكون حين أتانا، فإذا الوجود يضوع مسكا عاطرا والنور في لألائه يغشانا. صلى الإله على الحبيب محمد أهداه ربي للورى إحسانا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذا الصرح الأشم والرحاب الأعم من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، حيث ننقل لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول، شهر ميلاد النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام والإيمان، في لقاء هذه الليلة الغراء تستمعون إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، ثم نستمع إلى كلمة يلقيها فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان الصاوي نائب رئيس جامعة الأزهر، ثم نختتم هذا اللقاء بابتهالات للشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. الآن نبدأ هذا اللقاء بأداء صلاة المغرب التي يؤمنا فيها الشيخ سليم محمد عبد الحميد من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف.

0: استقيموا ورحمه الله استووا. الله أكبر
1: الله أكبر

0: خيرا لهم والله غفور رحيم. الله
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله
1: الله أكبر.

هكذا إخوة الإسلام والإيمان أدينا صلاة المغرب هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وأمنا في الصلاة الشيخ سليم محمد عبد الحميد، حيث ننقل لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بشهر ربيع الأول، شهر ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي أبان مولده عن طيب عنصره، يا طيب مفتتح منه ومختتم. فقد أشرق الكون بمولده، وعم الضياء ببعثته، وتلألأت الأنوار بطلعته، نور على الدنيا أضاء وأزهرا، وتأرج الكون العظيم تعطرا، بطحاء مكة أنجبت خير الورى، وبه تتيه وحقها أم القرى، فبمثل طه تستطيل وهادها، ويتيه إذ وطئ الثرى هذا الثرى، هل في الوجود كمثله ومثاله، في نوره وكماله أحد يرى؟ كلا وربي، إن طه جوهر متفرد في الحسن حسبك جوهرا، يا يوم مولده تجيء فينتشي فيك الوجود تزينا وتبخترا، سيظل ذكرك ناغما متناغما تشدو به الأكوان أبلج أنورا. إخوة الإسلام والإيمان، القرآن الكريم الذي أنزله الله موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، ما قرئ بصدق وإخلاص في حاجة إلا قضاها، ولا هم إلا فرجه، ولا ضيق إلا وسعه، ولا ظلمة إلا أنارها، ولا وحدة إلا آنسها. فتعالوا بنا إخوة الإسلام والإيمان نعش بقلوبنا وأرواحنا مع نور القرآن وبهاء القرآن وجلال القرآن. هذه تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا في هذا اللقاء، القارئ الشيخ محمود محمد الخشت.

والله غفور رحيم.

تبينوا. فتبينوا أن تصيبوا قوما

0: هكذا إخوة الإسلام والإيمان عشنا في نور القرآن وبهاء القرآن وجلال القرآن، وقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، حيث ننقل لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول، شهر ميلاد النبي المجتبى والحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام والإيمان، رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بين خلق الله كالدرة اليتيمة، واحدة الدهر وفريدة الزمان وآية الوجود، يتحلق حولها المعجبون المحبون، فيرى فيها كل واحد بغيته، وينشد فيها كل واحد طلبته. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبابه وأتباعه، ولقد كان يطمه صلى الله عليه وسلم آية كماله وجماله، فقد كان يتيما لكنه كان كريم النفس، كان يتيما لكنه كان عظيم الخلق، كان يتيما ولكنه استغنى عن جميع الناس برب الناس وخالق الناس، كان يتيما فلم يقل أبدا أبي أبي، ولكن كان يقول دائما ربي ربي. إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع هذه الكلمة التي يلقيها فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان الصاوي نائب رئيس جامعة الأزهر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدي يا رسول الله، يا من زكى الله عقلك فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى لسانك فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى جليسك فقال: علمه شديد القوى، وزكى فؤادك فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصرك فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى صدرك فقال: ألم نشرح لك صدرك، وزكى علمك فقال: وعلمك ما لم تكن تعلم، وزكاك كلك فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وهو يتيم، فقد توفي أبوه عبد الله بن عبد المطلب قبل ولادته، وهذا أكسب رسول الله صلى الله عليه وسلم لطفاً وليناً وشفقةً ورحمة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مع عزة أهله وكرمهم، إلا أنه ليتمه قامت المرضعات بتركه، إلا حليمة السعدية التي جاءت تطلب الرزق في من ترضع، فلم تجد إلا هذا اليتيم، فخافت أن ترجع إلى بلدها دون أن تأخذ طفلاً لرضاعته، فقالت: والله لأرجعن وآخذ هذا اليتيم. كانت تتنكب الطريق وهي في قدومها إلى مكة، وتتعسر عن الركب، فلما أخذت النبي صلى الله عليه وسلم أخذت نسمة مباركة، فأربعت دابتها وسبقت من كان يسبقها، ثم در صدرها فأشبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا، وأشبعت أخاه وهو ابنها، فكان صدرها يدر عليهما من اللبن ما يشبعهما. بل إن بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت في بيتها حتى أصبحت أغنامها تعود شباعاً لبنا. فيقول قائلهم: ويحكم، ارعوا حيث ترعى ابنة أبي ذؤيب، أي ارجعوا، فكأن البركة في المرعى، ولم يعلموا أن البركة في هذه النفس المباركة التي جاءت إلى الدنيا باليتم. رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد السند والظهر والقوة بوفاة أبيه، وفقد الشفقة والرحمة والحنان بوفاة أمه، فأثر ذلك فيه بالرحمة واللين، كما قال الحق تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال سبحانه: ألم يجدك يتيماً فآوى، ووجدك ضالاً فهدى، ووجدك عائلاً فأغنى. وقال سبحانه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالحق تبارك وتعالى رعى نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن كان الناس قد ابتعدوا عنه صلى الله عليه وسلم، فإن ربه سبحانه وتعالى قال له: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي نرعاك ونكلأك حتى وإن مات الوالد وماتت الأم. أما عن حكمة اليتم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة والأسوة الحسنة، والمجتمع فيه الصغير والكبير، وفيه الضعيف، وفيه يتيم الأبوين ويتيم الأبي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة للمستضعفين. وحينما كان اليتم مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الحكمة الظاهرة في أن دين الله عز وجل لم يقف ولم يخرج إلى الناس لوجود أسرة قوية، بل إن أهله أخرجوه من مكة صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قلنا: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. كما أن حياة اليتم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم جعلت منه مثالاً لتحمل الرسالة وأمانتها العظيمة والشديدة، فإن أمانة تبليغ الرسالة عن الله عز وجل لا يعدلها شيء. فكان كذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الرسل ومنهجهم في التربية هكذا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم راعياً للغنم، ولو كان أبوه أو أمه معه ما كان ليفعل ذلك من شفقتهما عليه. وتعلم الصبر وتعلم ضبط النفس يكون من مثل هذه الأمور الشاقة. وهذا منهج الله عز وجل مع أنبيائه. فيوسف عليه السلام مع وجود أبيه، إلا أنه تغرب عنه وألقي في البئر وأودع في السجن لكي يحمل دعوة الله تبارك وتعالى إلى عباده وخلقه. وموسى عليه السلام نشأ محاصرا من فرعون مطاردا منه. وهكذا صفة الأنبياء الذين يحملون دعوة الله تبارك وتعالى إلى خلقه. هناك ربط عظيم بين اليتم وبين مكة والمدينة وأسرة النبي صلى الله عليه وسلم، فجد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد ابن هاشم ابن عبد مناف. توفي هاشم وعبد المطلب صغيرا، فذهب المطلب جد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأخو هاشم ليأتي به من يثرب وهي المدينة، وكان اسمه شيبة الحمد. فلما جاء بالصبي وأردفه خلفه على الداب رأته قريش فقالوا عبد المطلب، أي عبد المطلب بن عبد مناف، ولكن اسمه شيبة الحمد. وكذلك أبوه عبد الله خرج في تجارة إلى الشام، إلا أنه عند المدينة تعب فمرض وجلس عند أخواله، فتوفي والد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن بالمدينة. وكذلك أمه آمنة بنت وهب خرجت به لزيارة أخواله، فذهبت به إلى المدينة وهي راجعة في رحلتها في قرية قرب المدينة تسمى بالأبواء، أتتها منيتها فدفنت في هذا المكان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أخرج من مكة لم يجد إلا المدينة لتأويه وتبلغ معه عن الله عز وجل رسالته، فكان هناك ربط بين مكة والمدينة وأسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفالة جده وعمه له، كفله جده وكان يظن أنه ذو شأن عظيم، وكان له مجلس عند الكعبة، فكان أولاده يجلسون حوله، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيجلس على فراشه، فيأخذه أعمامه فيقول لهم دعوه، فوالله إن لابني هذا لشأنا. ولما انتقلت الكفالة إلى أبي طالب قام أيضا بكفالته على خير وجه، فكان يفضله على أبنائه في المطعم والمشرب، بل إن يتمه مع أبي طالب كان دلالة نبوته صلى الله عليه وسلم. فقد خرج به إلى الشام، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، وبحيرة الراهب في صومعته يجلس أمام هذه الشجرة، فلما رأى هذا الصبي الصغير ذهب إليه وسأله عن أحواله، ثم أتى لأبي طالب فقال ما هذا الغلام منك؟ قال هو ابني. قال كذبت، ما ينبغي أن يكون أبوه حيا. فقال هو ابن أخي، توفي أبوه وهو في بطن أمه. قال هو كذلك، خذ هذا الولد وارجع واحذر عليه يهود، فإنهم لو رأوه ليبغنه شرا. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى باليتيم فقال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى وفرج بينهما قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم يتيم، واليتم فريد في نوعه أو في وحدته، حتى قال الشاعر ذكرت باليتم في القرآن تكرمة، ومبلغ اللؤلؤ المكنون في اليتم. هذا وبالله التوفيق، وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى هذه الكلمة الطيبة التي ألقاها فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان الصاوي نائب رئيس جامعة الأزهر هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، حيث ننقل لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول ذكرى ميلاد الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من أرسلك الله رحمة للعالمين وحرزا للأميين وأمانا للخائفين وأسوة للمهتدين. وصدق القائل في وصفك يا سيدي: الله أكرمنا وأرسل أحمدا للحق والتوحيد يدعو والهدى، نور أهل على الوجود ورحمة، بحر من الأخلاق فيض من ندى، عزت به الدنيا وأسفر صبحها، والليل عنها من ضياه تبددا، والمؤمنون على الطريق تتابعوا، كل بطاها قد تأثر واقتدى، رب الوجود تباركت أسماؤه، من نوره أهدى الوجود محمدا. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإسلام والإيمان، نختتم هذا اللقاء الطيب المبارك بهذه الابتهالات والمدائح النبوية يقدمها المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. بسم الله.

0: يا رب صل على الحبيب الهادي عدد الورى من رائح أو غادي عدد النجوم وزد عليها مثلها عدد الرمال كثيرة الأعداد عدد الملائك في السماء وفوقها ما خط لوح المنعم الجواد صلي صلاة ليس يحصي عدها جن ولا عبد من العباد صلي على خير الأنام محمد وعلى أئمة آله الأنجاد اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هكذا إخوة الإسلام والإيمان بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان نأتي إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك حيث نقلنا لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول ذكرى ميلاد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. نقل لكم هذا اللقاء من الإذاعة الخارجية سيد إسماعيل وحسن سيد أحمد. وتقبلوا تحيات الزملاء مهندسي كنترول الإذاعة عبد العزيز الجهني، خالد رمضان، خالد عبد الباسط. كان معنا من التخطيط الديني الزميل محمد جمعة سليمان. وتقبلوا تحيات الزملاء مصدر الإذاعة الخارجية حنفي محمود وأشرف أبو زيد. سعد بكم من أسرة المذيعين كمال نصر الدين. كل عام وأنتم بخير ونلقاكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بمشيئة الله وحوله، وفي الثامنة إلى الربع مساء غد الاثنين بمشيئة الله وحوله نلتقي وإياكم في رحاب احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول من الجامع الأزهر الشريف بصحبة الزميل عماد عطية، ومعه قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ عبد الله عزب، ومبتهلا إلى الله تعالى المبتهل الشيخ محمد علي جابين. كما نستمع إلى كلمة طيبة من فضيلة الدكتور علي مهدي تحت عنوان الأمينة الطاهرة آمنة بنت وهب. كل عام وأنتم بخير.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بحضراتكم وبضيف البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف.
4: أهلا ومرحبا بك.
5: نحن اليوم مع الآية 85 من سورة هود، نتدارس مع ضيفنا الكريم أحكام الوقوف والابتداءات فيها. يقول ربنا سبحانه: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قبل أن نتعرف على مواضع الوقوف في هذه الآية، نعود لرأس الآية السابقة: إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. هل نصل بين الآيتين أم نقف على رأس الآية؟
4: الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالوقف على رأس الآية عذاب يوم محيط من قوله تعالى: إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، كاف، لأن قوله تعالى: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان، منادى معطوف على المنادى الأول في قوله تعالى: يا قوم اعبدوا الله وعليه فلا زال المعنى متصلا، فقد واصل شعيب عليه السلام نصحه لقومه، فأمرهم بالوفاء بعد أن نهاهم عن النقض على سبيل التأكيد وزيادة الترغيب في دعوته، فقال: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان.
5: نعم، نأتي إلى مواضع الوقوف في الآية 85 من سورة هود، موضوع حلقة اليوم. أين موضع الوقف الأول؟
4: في هذه الآية وقفان، الوقف الأول على بالقسط من قوله تعالى: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، وهو وقف حسن عند جل علماء الوقوف، وأرى والله أعلم أنه وقف جائز. لماذا؟ لأن لكل من الوقف والوصل ما يسوغه، وتوضيح ذلك فيما يلي: إن جملة ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط جاءت بعد أن نهاهم عن تطفيف الكيل، فقد أمرهم نبي الله شعيب بالوفاء، وعلة الأمر بالإيفاء بعد النهي عن النقض، وذلك بأسلوبين مختلفين كالنهي عنه ثم الأمر بضده، وذلك دليل على الاهتمام المطلوب أمرا ونهيا، ترغيبا في الوفاء بحقه وترهيبا من التهاون بشأنه. قال جار الله الزمخشري سائلا ومجيبا: فإذا قلت النهي عن النقصان أمر بالإيفاء، فما فائدة أوفوا؟ قلت، أي قال الإمام الزمخشري: نهوا أولا عن عين القبيح الذي كانوا عليه من نقد المكيال والميزان، لأن في التصريح بالقبيح نعيا على المنهي وتعييرا له، ثم ورد الأمر بالإيفاء الذي هو أحسن في العقول مصرحا بلفظه، وذلك لزيادة ترغيب فيه وبعث عليه، ولبيان أن المراد بالنهي عن النقص ليس فقط التقريب، بل السعي في الإيفاء ولو بزيادة لا يتأتى بدونها. ثم قال ربنا حكاية عن شعيب عليه السلام: ولا تبخسوا الناس أشياءهم.
5: نعم، هل توصل هذه الجملة بما قبلها أم تقطع عنها؟ ويا قوم أوفوا المكيال والميزان.
4: وهذه الجملة اختلف فيها هل توصل بما قبلها أو تقطع بالوقف، في ذلك وجهان: وجه يجوز الوقف على قوله تعالى: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان، وذلك للفصل بين الأمر أوفوا والنهي ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فبعد أن أمرهم بإيفاء الكيل والميزان نهاهم نهيا عاما، فقال: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي ولا تنقصوهم شيئا من حقوقهم. فهذه الجملة تعميم بعد تخصيص، لذلك تشمل غير المكيل والموزون كالمزروع والمعدود والجيد والرديء. من هنا كان الوقف على قوله تعالى: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ثم يبتدئ القارئ: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وأيضا فإن الفاء في قوله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، يصلح أن تكون استئنافية والجملة بعدها مستأنفة، وهذا مصوغ للوقف على قوله تعالى بالقسط.
5: نعم، وما الذي جوز وصل الجملتين؟
4: نعم، أما ما جوز الوصل فعلى اعتبار أن كلتا الجملتين إنشائيتان طلبيتان، الأولى بالأمر والثانية بالنهي. الأولى أمر نبي الله شعيب قائلا: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان. ثم الثانية بالنهي: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. والجمع بين الإيفاء وعدم البخس إحاطة منه عليه السلام، يصور العدل وصدق المعاملة وتجنب الظلم. أضف إلى ما سبق أن جملة النهي ولا تبخسوا الناس أشياءهم تأكيد لجملة الأمر، وهي قول الله تعالى: ويا قوم أوفوا، فجاء الثاني منهما مؤكدا للأول، والشيء يؤكد بنفي ضده، من هنا كان الوصل. ومن مصوغات الوصل أيضا اتحاد القائل، فالآية بكمالها في محل نصب مقول القول، لأنها من قول شعيب عليه السلام، وعليه فالقارئ مخير بين الوقف والوصل، إذ لا مرجح لأحدهما على الآخر.
3: نعم، إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم للأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف. شكرا لحضراتكم، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة، لكم منا أطيب التحية. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الإمام الأكبر، أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام، من الإمام محمد مصطفى المراغي إلى الإمام أحمد الطيب، قريباً على إذاعة القرآن الكريم منبر الوسطية وصوت الإسلام.

إذاعة قرآن كريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يؤذن بصلاة العشاء قبل 9 بدقيقتين. الآن نبقى إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ سيد النقشبندي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة الفجر يؤذن بها قبل الخامسة بعشر دقائق، ويؤذن بصلاة الفجر بعد ذلك يأتي شروق الشمس في السادسة وثلاث وعشرين دقيقة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوة الإيمان، بمشيئة الله وحوله، يقدم الزميل فؤاد حسان في العاشرة من مساء الليلة آخر حلقات برنامج بريد الإسلام لهذا اليوم. بعد ذلك يقدم السيد صالح حلقة من برنامجه قطوف من حدائق الإيمان في الحادية عشرة، وقرآن السهرة لهذه الليلة للقارئ الشيخ محمود عبد الحكم في تلاوة مباركة من سورة الأحزاب. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن ربع الساعة مع تلاوة مباركة من سورة الشعراء، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الشعراء تلا علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قالوا عن الرسول:
1: حتى الآن كان ينظر إلى حياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الخارج كصورة رائعة وجدت لنعجب بها ونقدسها، فعلينا أن نبدأ بالنظر إليها من الداخل لنحيا. كل عربي في الوقت الحاضر يستطيع أن يحيا حياة الرسول العربي صلى الله عليه وسلم، ولو بنسبة الحصاة إلى الجبل والقطرة إلى البحر. طبيعي أن يعجز أي رجل مهما بلغت عظمته أن يعمل ما عمله محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن من الطبيعي أن يستطيع أي رجل مهما ضاقت قدرته أن يكون نموذجا مصغرا ضئيلا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما دام ينتسب إلى الأمة التي حشدت كل قواها فأنجبت النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالأحرى ما دام هذا الرجل فردا من أفراد الأمة التي حشد محمد صلى الله عليه وسلم كل قواه فأنجبها. الكاتب السوري ميشيل عفلق، من كتابه في سبيل البعث.

0: قالوا عن الرسول. الإعداد أحمد عثمان، التقديم الدكتور وسام البحيري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ مصطفى عزت حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق من علماء الأزهر الشريف.
5: موضوع هذه الحلقة ردة الفعل وتصنيفها في الإسلام. ضيفنا الكريم، لكل فعل رد فعل كما تعلمنا في مراحل التعليم المختلفة، نرجو أن تجلي لنا هذا الأمر.
6: الحمد لله ذي الجلال الأكبر، عز في علاه فغلب وقهر، وأحصى قطر المطر وأوراق الشجر، وما في الأرحام من أنثى وذكر، خالق الخلق على أحسن الصور، ورازقهم نبات وحيوانات وبشر، ومميتهم على صغر وشباب وكبر، أحمده حمدا يوافي نعمه ما خفي منها وما ظهر، ويكافئ مزيد كرمه العظيم الأوفر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من أناب وأبصر وراقب ربه واستغفر. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الطاهر المطهر صلى الله عليه وآله وصحبه وذويه، ما أقبل ليل وأدبر وأضاء صبح وأسفر وسلم تسليما كثيرا وأكثر. أما بعد، تتنوع ردات الفعل الإنسانية في المنظور الإسلامي بناء على دوافعها وغاياتها. يمكن تصنيفها إلى ثلاثة مستويات رئيسة، منها ردة الفعل العادلة المشروعة كما نسميها، وهي مقابلة الفعل بمثله دون زيادة أو بغي، وهي الحد الأدنى الذي كفلته الشريعة الإسلامية لتحقيق العدالة وحفظ الحقوق، كقول الله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وكقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها. النوع الثاني ردة الفعل الإحسانية، أو التي تسمى الكاملة أو الفاضلة، وهي مرتبة الندب والاستحباب، حيث يتسامى المسلم فوق رغبته في الانتقام أو الانتصار لنفسه، فيقابل الإساءة بالإحسان والغضب بالصبر. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. النوع الثالث هو ردة الفعل المحرمة العدوانية، وهي الاستجابة القائمة على تجاوز الحد، أو الانتقام غير المشروع، أو الانتصار للعصبية والهوى حمية الجاهلية. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. فجاء الأمر بالتقوى هنا زاجرا عن تجاوز الحد في ردة الفعل.
5: وكيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام ردة الفعل؟
6: أولى النبي صلى الله عليه وسلم أهمية قصوى لتدريب النفس على ضبط ردات الفعل، خاصة في لحظات الغضب أو المصائب، وتتجلى هذه التوجيهات في صور عملية ملموسة. أولاها التفريق بين القوة الحقيقية والانفعال السريع مثلا. واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التحكم في ردة الفعل هو المعيار الحقيقي لقوة الشخصية واستعلائها على الضعف البشري. تجد ذلك مثلا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. كذلك يوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوجيه الحركي والفيزيولوجي لتهدئة الاستجابة، إذ قدم النبي صلى الله عليه وسلم علاجا سلوكيا مباشرا لتغيير الحالة الجسدية للمنفعل، مما يساهم في خفض حدة ردة الفعل العنيفة عنده. ما يدلل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. فالتغيير الفيزيائي للجسد يمنع اتخاذ قرارات أو أفعال اندفاعية قد يندم عليها المرء. من بين الصور التي قدمها النبي صلى الله عليه وسلم ردة الفعل الأولى عند المفاجآت التي نسميها الصدمة، ويرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى أن الاختبار الحقيقي للثبات لثبات العبد وإيمانه يكمن في اللحظة الأولى لتلقي الحدث. نرى ذلك حينما مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت، ولم تكن تعرفه صلى الله عليه وسلم، قالت له: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما أخبرت أنه النبي أتت بابه فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال لها صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى.
5: وما هي الآثار التربوية والاجتماعية لضبط ردات الفعل؟
6: حينما نلتزم بالمنهج الإسلامي في ضبط الاستجابات السلوكية يثمر حينها نتائج عظيمة على الفرد وعلى المجتمع. أولاها حقن الدماء ومنع النزاعات، إذ أن كظم الغيظ يقطع الطريق على الشيطان في البداية وينهي الخصومات في مهدها. قال تعالى في صفات المتقين: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كذلك أيضا من بين الفوائد والآثار تحويل العدو إلى صديق حميم بالدفع بالتي هي أحسن، يلين قلب المسيء ويتحول بغضه إلى محبة واحترام، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كذلك من بين الآثار الصحة النفسية والسكينة، التروي وعدم الاندفاع يحمي صاحبه من التوتر المستمر والندم كذلك، ويورث القلب طمأنينة ورضا بقضاء الله وقدره. إن ردة الفعل في المنظور الإسلامي ليست مجرد سلوك لا إرادي تبرره الظروف، بل هي مسؤولية أخلاقية وشرعية يحاسب عليها المرء. وقد رسم الوحيين معالم واضحة للانتقال بالنفس البشرية من مرحلة الاندفاع والانفعال الثائر إلى مرحلة التعقل والصبر والدفع بالتي هي أحسن، تطلعا لبناء الفرد الصالح والمجتمع الآمن المستقر.
4: في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق من علماء الأزهر الشريف.
5: وتقبلوا أطيب تحيات الزميل عواد قدر من الهندسة الإذاعية، وحتى لقاء آخر، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
7: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك يا رحمن يا رحيم يا لطيفا بعباده، اللهم إنا نسألك إن عجز الطبيب عن الشفاء فأنت الشافي المعافي. يا الله نسألك أن تكتب الشفاء من كل داء لكل من أعجزه الداء. اللهم ألبسهم حلل العافية بحولك وقدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. التاسعة والنصف في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة الرحمن، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.

0: من آيات الله البينات من سورة الرحمن، تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، أخت المسلمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومع الآية 26 مع سورة الحج.
3: وسورة الحج إخوة الإسلام سورة مدنية، آياتها 78 آية، نزلت بعد سورة النور، وترتيبها في المصحف 22.
2: أخي المسلم، أخت المسلمة، هيا بنا نفتح كتاب الله تعالى ونقرأ معا خلف فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.
1: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.

0: الحق.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
3: الإخوة المؤمنون، بهذه الحلقة قرأنا معا حتى الآية 33 من سورة الحج، وإلى حضراتكم بعض معاني الكلمات التي وردت في هذه الحلقة. بوأنا لإبراهيم،
4: وطأنا أو بينا له،
3: أذن في الناس،
4: نادي فيهم وأعلمهم،
3: رجالا
4: مشاة على أرجلهم،
3: ضامر
4: بعير مهزول من بعد الشقة،
3: فج عميق
4: طريق بعيد،
3: بهيمة الأنعام
4: الإبل والبقر والضأن والمعز،
3: ثم ليقضوا تفثهم،
4: ثم ليؤدوا مناسكهم،
3: حرمات الله
4: تكاليفه من مناسك الحج وغيرها،
3: الرجس
4: القذر والنجس وهو الأوثان،
3: قول الزور
4: قول الباطل والكذب القبيح،
3: حنفاء لله
4: مائلين عن الباطل إلى الدين الحق،
3: تهوي به الريح
4: تسقطه وتقذفه،
3: مكان سحيق
4: موضع بعيد مهلك،
3: شعائر الله
4: البدن المهداة للبيت العظيم،
3: محلها
4: وجوب نحرها،
3: إلى البيت العتيق
4: منتهية إلى أرض الحرم كله.
3: أخوة الإسلام، غدا إن شاء الله نعاود اللقاء، فحتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم.

0: أكبر.
1: أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام من الإمام محمد مصطفى المراغي إلى الإمام أحمد الطيب قريباً على إذاعة القرآن الكريم منبر الوسطية وصوت الإسلام.

0: نزل.
1: لمن الخطاب في قوله تعالى في سورة الشورى وما يدريك لعل الساعة قريب؟ وما معنى الآية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الخطاب في قوله تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب، الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة وللأمة عامة. فالخطاب هنا لرسول الله ولكل الأمة. وما يدريك يا رسول الله، وما يدريك أيها المسلم لعل الساعة قريب، أي لعل القيامة قريب. والاستفهام هنا للتنبيه والإعذار. والمعنى، وأي شيء يجعلك عالما داريا بما يغيب عنك من الأمور التي من جملتها قيام الساعة. إن قيام الساعة قريب، قريب وشيق الإتيان، فاتبع الكتاب وواظب على العدل واعمل بالشرع قبل أن يفاجئك ذلك اليوم الذي توزن فيه الأعمال. إن يوم القيامة جاء فعلا في مقدور علم الله سبحانه وتعالى، بدليل أن الله عز وجل عبر عنه في قوله أتى أمر الله فلا تستعجلوه، ولقد حدد الله تعالى زمانه ومكانه، وعلم ذلك عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وعبر الله عنه فقال إن يوم الفصل كان ميقاتا، ولقد استأثر الله تعالى بعلم ذلك اليوم عنده، فلا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم. ومنه قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما على المؤمن إلا أن يوقن أنها آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. هذا والله أعلم.
1: ومضى تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة من سورة آل عمران مع القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة من سورة آل عمران بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذا الحديث مع فضيلة الدكتور محمد الصادق عرجون تحت عنوان الرسول صلى الله عليه وسلم والبلاغ المبين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. أيها السادة، هذه آية من كتاب الله الحكيم في إيجازها المعجز، تصور مهمة الرسول في رسالته، وتصور مدى ما أعطى القرآن الكريم الإنسان من حرية في التفكير وفي وزن العقيدة والشرائع والأفكار والآراء والنحل والمذاهب، وتبين أنه ليس لأحد سلطان على ضمير أحد، وأن أسرار الناس وبواطنهم موكولة إلى علم الله تعالى، لأنه المحيط بمن طوت عليه الصدور. ورسل الله إنما بعثوا إلى الخلق بشرائعه مبشرين ومنذرين، عليهم أن يبلغوهم رسالات ربهم بلاغا بينا يقوم على الإقناع بالحجة والبرهان. وقد تكرر هذا المعنى بهذا الأسلوب نفسه المتضمن لحصر مهمة الرسل في إيصال حقيقة الرسالات الإلهية إلى الأمم والشعوب أكثر من 10 مرات في مواضع متعددة من القرآن الكريم. وهذا يبين أن خصيصة رسل الله هي البلاغ الوافي بحق الرسالة في طريقة عرضها، وأنه ليس لهم وراء ذلك سلطان على قلوب الناس وعقولهم، وأنهم لا يملكون خلق الهداية فيهم، والله تعالى وحده الذي يعلم ما يخفي العباد في صدورهم أو يبدونه. ولذلك قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحبب، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال في حق سائر المرسلين بيانا لمهمتهم في بلاغ رسالاتهم، تأكيدا لمعنى الاختصاص بالبلاغ: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. ولم يشرع الله تعالى إكراه الناس على قبول دعوة رسله والإيمان برسالاتهم، وإنما شرع البيان والبلاغ الذي يصدع الباطل ويقيم موازين الهداية على قواعد الحق، ويبين مهمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال له: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وأنزل عليه قانون الحرية الدينية فقال: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وتشريع الجهاد إنما كان لدفع العدوان وإزالة العقبات التي يضعها أعداء الحق في طريق الإيمان برسالات الله تعالى. ولم يجعل الله الجهاد وسيلة من وسائل الإكراه على قبول الدعوة إلى الهداية، لأن مرد ذلك إلى القلوب، والقلوب إنما يملك أمرها الله تعالى الذي يعلم ما يبدي الناس من ظواهرهم وما يكتمون من أسرارهم وبواطنهم. وهذا المعنى الذي أشارت إليه الآية الكريمة يتضمن الوعد والوعيد، فهو وعد بثواب الله لمن قبل دعوة الرسل وآمن بما جاءت به من حق وعد وخير وبر وهدى وإصلاح وعمل بمقتضى هذا الإيمان. وهو وعيد لعقاب الله لمن أعرض عن الاهتداء بهدى الله الذي جاءت به رسالاته التي أرسل بها رسله لإرشاد خلقه إلى ما يصلح أمورهم في معاشهم ومعادهم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا أشد الحرص على إيمان الناس بدعوته، وكان لحرصه على ذلك يعرض نفسه الشريفة لأشد أنواع الأذى وأفدح البلاء. وقد علم الله منه ذلك، فنوه به تزكية لرسوله في بذل نفسه المباركة شوقا إلى إيمان من لم يؤمن بدعوته، وأسفا على من لم يقبل هدى الله، فقال له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال له: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، مع يقينهم أن الحق من عند الله، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ويقول لرسوله تسلية له فيما يلاقيه من إعراض عن الهداية: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا إخوة الإيمان والإسلام مع هذا الحديث من فضيلة الدكتور محمد الصادق عرجون، إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد دقائق يقدم الزميل فؤاد حسان حلقة من برنامج بريد الإسلام، بعد ذلك نعيش مع الخاتمة المرتلة لطلاب الأزهر الشريف وقرآن السهرة لهذا اليوم للقارئ الشيخ محمود عبد الحكم في تلاوة من سورة الأحزاب.

0: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يسر لنا أمورنا يا أرحم الراحمين، وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم أنقذنا من البلاء والغلاء يا أرحم الراحمين، وشفع فينا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: أحرمت بعمرة في غير أشهر الحج ثم غادرت مكة ورجعت إلى بلدي دون أن أطوف طواف الوداع، فهل يلزمني شيء؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالذي عليه جمهور الفقهاء أن طواف الوداع ليس واجبا على المعتمر، وإنما هو مستحب إذا فرغ من عمرته وأقام بمكة مدة ثم أراد السفر ليكون آخر عهده بالبيت الحرام. أما إذا انتهى من عمرته وسافر مباشرة إلى بلده فإن طواف العمرة نفسه يكفيه، ولا يطلب منه طواف وداع آخر، ولا يلزمه شيء بتركه. أيها المستمع الكريم، العمرة من أجل العبادات وأعظم القربات، وقد رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والعمرة تشرع في جميع أيام السنة وأعمالها معروفة، وهي الإحرام والطواف والسعي ثم الحلق أو التقصير. فإذا أتم المعتمر هذه الأركان فقد تمت عمرته وصحت. أما طواف الوداع فقد شرع في الأصل ليكون آخر عهد الخارج من مكة بالبيت الحرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهذا الحديث ورد في شأن الحجاج، ولذلك اتفق الفقهاء على مشروعية طواف الوداع للحاج. أما بالنسبة للمعتمر فإن جمهور الفقهاء على أنه ليس واجبا عليه، بل نص العلماء على أن المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم سعى ثم غادر مكة مباشرة فإن طواف العمرة يغني عن طواف الوداع، لأن آخر عهده بالبيت كان الطواف نفسه، فلا حاجة إلى طواف آخر. وقد استدل العلماء على ذلك بما ثبت عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها اعتمرت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهت من عمرتها ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم بالناس إلى المدينة ولم يأمرها بطواف وداع آخر، فدل ذلك على أن طواف العمرة يكفي إذا أعقبه السفر مباشرة. أما إذا انتهى المعتمر من عمرته ثم أقام في مكة يوما أو أكثر لقضاء بعض الحاجات أو للزيارة ثم أراد

0: سافر بعد ذلك، فمن المستحب له أن يطوف للوداع قبل مغادرته ليكون آخر عهده بالبيت الحرام. لكن لو سافر دون أن يطوف فلا إثم عليه ولا فدية ولا دم، ولا يلزمه الرجوع إلى مكة لأداء الطواف. وعلى ذلك نقول للسائلة الكريمة: إذا كنت قد أحرمت بالعمرة وأديت مناسكها كاملة ثم غادرت مكة إلى بلدك دون أن تطوفي طواف الوداع، فلا يلزمك شيء، وعمرتك صحيحة إن شاء الله تعالى، ولا فدية عليك، خاصة إذا كان سفرك عقب انتهاء العمرة مباشرة. نسأل الله تعالى أن يتقبل عمرتك، وأن يرزقنا وإياك حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: ذهبت وبعض زملائي لصلاة الجنازة، فتأخرنا عن بداية الصلاة واختلفنا بعد الصلاة، هل يجب على من فاتته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة هل يأتي بها بعد أن يسلم الإمام، أم يجب عليه أن يسلم مع الإمام؟ فما الصحيح؟ أفيدونا أفادكم الله. يجيب على هذه الرسالة دكتور أحمد الهادي السعيد، مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون، وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إن صلاة الجنازة من فروض الكفايات على المسلمين، فإذا فعلها البعض سقط الإثم والحرج عن الباقين، وفيها نفع مشترك، فيها الشفاعة للمتوفى والأجر للمصلين. وقد اختلف الفقهاء في وجوب قضاء ما فات المسبوق من تكبيرات في صلاة الجنازة على قولين. القول الأول: القائل بوجوب قضاء ما فات المسبوق في صلاة الجنازة من تكبيرات بعد تسليم الإمام، فإن لم يفعل ذلك بطلت صلاته، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية عندهم. جاء في فقه الحنفية في بدائع الصنائع قول الشيخ الكاساني رحمه الله: ولو كبر الإمام تكبيرة أو تكبيرتين أو ثلاث تكبيرات، ثم جاء رجل لا يكبر، ولكنه ينتظر حتى يكبر الإمام فيكبر معه، ثم إذا سلم الإمام قضى ما عليه قبل أن ترفع الجنازة. وجاء في فقه الشافعية كما في المجموع الإمام النووي قوله رحمه الله: أما إذا سلم الإمام وقد بقي على بعض المأمومين بعض التكبيرات فإنه يأتي بها بعد سلام الإمام، ولا تصح صلاته إلا بتداركها بلا خلاف. تدلوا على ذلك بأدلة، منها ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاتموا، وفي رواية: وما فاتكم فاقضوا. ووجه الدلالة من هذا الحديث: دل الحديث الشريف على وجوب قضاء ما فات المسبوق في الصلاة مطلقا، أي سواء كانت هذه الأركان التي فاتته في صلاة الجنازة أو في غيرها من الصلوات. واستدلوا أيضا بأن كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة تعادل ركعة من ركعات الصلاة، ولو ترك تكبيرة واحدة منها فسدت صلاته، كما لو ترك ركعة من الصلوات عمدا. أما القول الثاني فقد ذهب إليه الحنابلة في رواية عندهم بأنه لا يجب على المسبوق في صلاة الجنازة قضاء ما فاته من التكبيرات، بل يستحب له ذلك، فإذا ترك القضاء بعد سلام الإمام وسلم مع الإمام فصلاته صحيحة ولا شيء عليه. جاء في المغني لابن قدامة رحمه الله قوله: المسبوق بتكبيرة الصلاة في الجنازة يسن له قضاء ما فاته منه، فإذا سلم قبل القضاء فلا بأس. استدلوا على ذلك بأن تكبيرات الجنازة متواليات حال القيام، فلم يجب قضاء ما فاته منها قياسا على تكبيرات العيد. وأجيب على هذا بأن تكبيرات الجنازة تخالف تكبيرات صلاة العيد، حيث إن تكبيرات صلاة الجنازة تجري مجرى الأفعال في الصلاة فهي واجبة ولا يجوز الإخلال بها، أما تكبيرات العيد فهي مسنونة، فإذا فات محلها سقطت. وبعد عرض آراء الفقهاء والأدلة على ما ذهبوا إليه، يتضح لنا جليا أن الراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من وجوب قضاء ما فات المسبوق من تكبيرات في صلاة الجنازة، وإلا بطلت صلاته، ويجب عليه على الراجح أيضا أن يرتب تكبيرات الصلاة التي فاتته، فيبدأ بقراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، ثم الدعاء للمتوفى بعد التكبيرة الثالثة إلى أن ينتهي من صلاته، ولو أدرك الإمام في غير ذلك. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
1: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور أحمد الهادي السعيد مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ نصر الدين طبار.

0: المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف. الإعداد مروى النجار وخالد قنديل. التقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما زالت رحلتنا مستمرة مع الختمة المرتلة لطلاب الأزهر الشريف، نذيعها عبر موجات إذاعة القرآن الكريم تشجيعا لهم وتحفيزا للوصول إلى الجودة والكمال وإتقان كتاب الله عز وجل حفظا وأحكاما وأداء. واليوم نستمع إلى سورة القصص بصوت الطالب محمد مصطفى عبد الحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن

تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها

الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري

الآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا

صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى سورة القصص بصوت الطالب محمد مصطفى عبد الحفيظ من طلاب الأزهر الشريف. حتى نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل محمد مصطفى من الهندسة الإذاعية.

0: كنتم مع المصحف المرتل لطلاب الأزهر الشريف، الإعداد مروى النجار وخالد قنديل، التقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي في تلاوة من سور الحشر والطارق والفجر.

والملك القدوس السلام المؤمن المهيمن والملك القدوس السلام المؤمن المهيمن

0: أكبر.
1: الله
0: أكبر. الله يكرمك.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
2: سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. له الأسماء الحسنى. له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض. يسبح له ما في السماوات والأرض. وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم.

له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر.

العافر. يسبح له ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم. الله أكبر.

melhor filme. فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق

فلينظر الإنسان مما خلق.

فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب

فصل. إنه لقول فصل.

0: Allah.
1: O leyalin aşr ve şef'i vel vatr.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من صور الحشر والطارق والفجر تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي.

إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الخيرات وسبب السعادة في الدنيا والآخرة، فبها تطهر النفس ويسلم القلب وينجو العبد ويغفر له ذنوبه. والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم تجوز بأي صيغة، وإن كانت الصيغة الإبراهيمية في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الأفضل، فقد اهتم الصحابة رضوان الله عليهم أن يعرفوا صيغة الصلاة عليه فقالوا: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

إذا تأملنا وصايا القرآن الكريم وجدنا أن أكثرها تكراراً هي الوصية بتقوى الله عز وجل، لأنها جماع الخير كله وأساس صلاح القلب والعمل. ولذلك قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى ليست كلمة تقال،

شعارا يرفع، وإنما هي أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه في السر والعلن. وقد سئل طلق بن حبيب رحمه الله عن التقوى فقال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله.

ما أعظم أثر الزكاة إذا أديت كما أمر الله تبارك وتعالى، فهي نظام رباني يحقق التكافل بين أفراد المجتمع، ويجعل الغني يشعر بمسؤوليته تجاه أخيه المحتاج، والفقير يشعر أن المجتمع لم ينسى. يقول الحق سبحانه: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وقال سبحانه مبينا مصارف الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. وقد جعل الإسلام للزكاة مقادير معلومة وأنصبة محددة ومستحقين معلومين، حتى يصل الخير إلى أهله بعدل وحكمة. روي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.

إن الله تبارك وتعالى رحيم بعباده وهو أرحم الراحمين، ومن رحمته بهم أنه يقبل التوبة ويعفو عن المذنبين. يقول سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأخبر سبحانه أنه يقبل توبة التائبين، فقال عز وجل: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. بل أخبر أنه يحب التوابين، فقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه، فأحسنوا الظن بالله عز وجل، واحذروا القنوط من رحمته تعالى، فإنه لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون. وما دام الإنسان ندم على الذنب وأقلع عنه، فإن الله عز وجل سيغفر له بإذنه سبحانه.

0: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعدت حلقة اليوم شيرين أحمد ماجد، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إخوتنا إخوة الإيمان، هذه فترة إذاعية جديدة تمتد حتى الثانية من بعد منتصف الليل. في الفترة السابقة كنتم في صحبة زميلي الدكتور وسام البحيري، وها نحن نسعد بحضراتكم خلال الفترة الجديدة. محمود الطناني من الهندسة الإذاعية، وفوزي عبد المقصود من أسرة المذيعين.

سبحانك جل جلالك يا الله. كنا مع المبتهل الشيخ كامل نوار، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع قرآن السهرة، القارئ شيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا من سورة الأحزاب.

0: وكان ذلك على الله يسيرا. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة من سورة الأحزاب تلاها علينا القارئ شيخ محمود عبد الحكم. قرآن السهرة غدا بمشيئة الله تعالى للقارئ شيخ عبد العظيم زاهر، والتلاوة من سورة الواقعة. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تهدينا بالقرآن، وأن تجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا اليوم الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن التابعي الكبير سيدنا كعب الأحبار رضي الله عنها. سئل رضي الله عنها: كيف تجد نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ فقال سيدنا كعب رضي الله عنها: نجد محمد بن عبد الله يولد بمكة ويهاجر إلى طابة ويكون ملكه بالشام، وليس بفحاش ولا سخاب في الأسواق، ولا يكافئ بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر. أمته الحمادون يحمدون الله ويكبرون الله على كل نجد، ويوضئون أطرافهم ويأتزرون في أوساطهم، يصفون في صلاتهم كما يصفون في قتالهم، دويهم في مساجدهم كدوي النحل، يسمع مناديهم في جو السماء. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلقد جمع هذا الأثر الكثير مما يتعلق بسيدنا محمد وبصحابته الكرام، ويمكن أن نلخص ما اشتمل عليه فيما يلي. أولا، شرف نسب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكماله. ثانيا، أنه يولد في أشرف بقاع الأرض وأفضلها عند الله، وهي مكة المكرمة. ثالثا، أنه يهاجر إلى المدينة المنورة والتي عرفت بطابة. قال النبي حين وصل مشارفها: يقولون يثرب وإنها لطابة، تنفي شرار الناس كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. رابعا، أنه سيملك الشام بعدما كان ملكا للرومان. خامسا، أن هذا النبي لا يصدر عنه أي عيب أو فحش، وأنه لا يصدر عنه ما يقلق الناس أو يزعجهم، وأنه يعفو ويصفح. سادسا، أن الأمة المحمدية من صفاتها الحمد على كل حال، وأنهم يكبرون الله ويعلون راية الإسلام، وأنهم محتشمون في ملبسهم ومنضبطون وملتزمون بالعبادات والطاعات وبالإكثار من تلاوة القرآن والذكر وعمارة المساجد.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر التابعي الكبير سيدنا كعب الأحبار رضي الله عنها، راويا صفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة، وكذا صفة أمته في التوراة، صفات أخرى كريمة يمكن التعرف عليها.
2: هناك صفتان غلبتا على اسمه عليه الصلاة والسلام، وهما الصدق والأمانة. فكان الناس يقولون: راح الصادق وجاء الأمين، وترجم ذلك عمليا: فأتمنوه على ما يملكون من كل نفيس وغال، وأودعوا ذلك أمانة أو وديعة عنده، وقد ردها إليهم دون مساس بشيء منها، وعهد لابن عمه علي بن أبي طالب بأن يرد للمشركين كافة هذه الودائع عند الهجرة إلى المدينة المنورة. فهذا ما يتعلق بجانب الأمانة. وأما ما يتعلق بجانب الصدق فكلهم يقرون له بالصدق، فكان إذا جمعهم وقال لهم: لو أخبرتكم بأن خيلا ستغلق

0: صاروا عليكم من خلف هذا الوادي، أكنتم مصدقين؟ قالوا جميعا على لسان رجل واحد: ما جربنا عليك كذبا قط يا محمد.
1: نتساءل أستاذنا الكريم عن صفات مباركة لأمة سيدنا رسول الله كذلك بمزيد من التبيان.
0: لقد ورد في الآثار الأخرى العديد من مناقب هذه الأمة، وأيضا آيات كثيرة تكلمت عنهم، ومن ذلك قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأما الأحاديث والآثار فجاء فيها العديد من المناقب والفضائل التي اختص الله بها المسلمين. وجاء في بعض الآثار أن الكتب المقدسة القديمة تضمنت العديد منها، ومن ذلك ما روي عن سيدنا قتادة قال: ذكر لنا أن موسى عليه السلام قال: يا رب، إني أجد في الألواح أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، أناجيلهم في صدورهم. والأناجيل مواقد النور والإضاءة، إذا هم أحدهم بالحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، فإذا عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف، فهم المستجيبون والمستجاب لهم، هم المشفعون والمشفوع لهم. فاجعلهم أمتي، قال: تلك أمة أحمد. قال: فنبذ الألواح وقال: رب اجعلني من أمة أحمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن التابعي الكبير سيدنا كعب الأحبار رضي الله عنها. سئل رضي الله عنها: كيف تجد نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ فقال سيدنا كعب: نجده محمد بن عبد الله، يولد بمكة ويهاجر إلى طابة ويكون ملكه بالشام، وليس بفحاش ولا سخاب في الأسواق، ولا يكافئ بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر. أمته الحمادون يحمدون الله ويكبرون الله على كل نجد، ويوضئون أطرافهم ويأتزرون في أوساطهم، يصفون في صلاتهم كما يصفون في قتالهم، دويهم في مساجدهم كدوي النحل، يسمع مناديهم في جو السماء. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن تحدثنا عن أهمية المال وأننا مستحلفون فيه من الله سبحانه وتعالى، نتحدث اليوم مع الأستاذ الدكتور عطا الصنبافي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، عن على أي شيء يا دكتور يبنى الاقتصاد في الإسلام؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نعرف أن الاقتصاد يبنى على ثلاثة أعمدة رئيسية، هي الإنتاج والاستهلاك والتوزيع، إلى جانب استغلال الموارد وإدارتها بكفاءة. فالإنتاج يعني صنع السلع وتقديم الخدمات باستخدام الموارد المتاحة، أما الاستهلاك فهو شراء الناس واستخدامهم لتلك السلع والخدمات لتلبية حاجاتهم، أما التوزيع فهو نقل السلع وإيصالها من المنتج إلى المستهلك عبر الأسواق. والعوامل الداعمة لهذا النمو الاقتصادي هي العمل والموارد البشرية، فطاقة الأفراد ومهارة الأفراد وخبرات الأفراد في العمل هي من العوامل الداعمة، وكذلك رأس المال والتقنية من خلال الآلات والأدوات والتكنولوجيا الحديثة التي تزيد من سرعة وجودة الإنتاج. وكذلك من العوامل الداعمة للنمو الاقتصادي الاستثمار والادخار بتوفير الأموال لاستخدامها في مشاريع مستقبلية تنشط حركة السوق. فالشريعة الإسلامية تبنى اقتصادا قائما على العمل وعلى الإنتاج وعلى المخاطرة المشروعة وعلى منع الاستغلال، لا على المال السهل غير المنتج. ولذلك حرمت الربا، لأنه مال سهل لا يوجد فيه إنتاج. وكذلك القانون المدني المصري وكذلك قانون العقوبات المصري معه أيضا نظم حماية الملكية الخاصة وجرم السرقة والاعتداء. فحفظ المال يعني حفظ الثقة الاقتصادية في المجتمع كله حتى يؤدي وظيفته الاقتصادية ويبنى عليه الاقتصاد بالعمل وبالمخاطرة ومنع الاستغلال كما سبق.
2: معنى هذا أن يوجد شروط يعني يا دكتور للكسب أو العمل المشروع في الحياة؟
3: نعم، يشترط في هذا الكسب أو هذا العمل الذي يثمر المال يشترط فيه أن يكون مشروعا، بمعنى
2: حلالا
3: يعني. نعم، لا يكون فيه غش ولا يكون فيه ربا. فالعامل والمصنع وما إلى ذلك عليه أن يكون صادقا ويقدم سلعته بشفافية وبصدق، يظهر المواصفات الدقيقة في صنعته بعيدا عن الكذب أو التدليس أو الغش. ويشترط أيضا العدالة التبادلية بين أطراف العلاقة، سواء كان عامل أو صاحب عمل. ويشترط أيضا عدم الإضرار بالغير في حال الكسب أو العمل، أي لا يبنى على إضرار الآخرين،
2: يعني لا تكون مصلحتي على حساب غيري.
3: نعم، لأن حريتي وحقوقي تنتهي عند حريات وحقوق الآخرين. خلافا للفلسفة الرأسمالية، العمل يختزل غالبا في كونه عنصر إنتاج داخل السوق، وفي الماركسية يفهم كعلاقة طبقية. أما الإسلام يتجاوز هذا الاختزال ويجعل العمل قيمة أخلاقية كما قلنا، يعني لا يجوز فيه الغش ولا يجوز فيه الاعتداء على حقوق الآخرين ولا يجوز فيه ظلم الآخرين ولا يجوز فيه تقديم مصلحة النفس على مصلحة الغير. فالعمل في الإسلام له قيمة أخلاقية ووسيلة لتحقيق الاكتفاء، وهو أداة لتحقيق التوازن الاجتماعي.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عاطل الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: أكبر.
1: أحاديث أئمة الأزهر الشريف منذ ما يقرب من 100 عام من الإمام محمد مصطفى المراغي إلى الإمام أحمد الطيب، قريباً على إذاعة القرآن الكريم منبر الوسطية وصوت الإسلام.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نبقى في رحاب تلاوة من سورة طه يتلوها على مدى 3/4 الساعة القارئ الشيخ محمود محمد رمضان.

Ya.

الله.

Oh.

فقال

فقال

Au revoir.

book.

فاستمع لما يوحى فاستمع

Look,

Well, the

لهي

0: إلى جناحك
1: وَقَالَ

اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة يفقه قولي.

اشدد به أزري وأشركه في أمري قال رب اشرح لي صدري يبقى قول

حكايا.

فلا

قدر. ثم جئت

فقول

Gracias.

كَذَّبْتَ

منها خلقناكم وفيها

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة طه تلا علينا القارئ شيخ محمود محمد رمضان، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تملأ بها قلوبنا محبة له، وألسنتنا صلاة عليه، وجوارحنا اقتداء به، وأيامنا بركة من بركات هديه. اللهم اجعلنا من أهل سنته، ومن المكثرين من الصلاة والسلام عليه، ومن الذين إذا سمعوا اسمه خشعت قلوبهم، وإذا ذكرت سيرته اشتاقت أرواحهم، وإذا عرض هديه قالوا سمعنا وأطعنا.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: سلام عليك يا رسول الله، سلام يليق بمقامك، وسلام على آل بيتك وصحبك أجمعين. إشارات ضبط الوقت أعلنت الواحدة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نستمع إلى هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل علينا بدءا من الآية 22 بعد 100 من سورة النساء إلى ما تيسر من سورة المائدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء

وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا

فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً.

ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن

له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً

0: واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من سورتي النساء والمائدة. اللقاء التالي يأتيكم في 3:16 بمشيئة الله تعالى، لكننا بعد قليل سنستمع إلى فقرة من الختمة المرتلة برواية حفص عن عاصم بصوت الشيخ أحمد نعينا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: اللهم آمين يا رب العالمين. استمعنا إلى هذه المناجاة والأدعية من المبتهل الشيخ محمد عمران، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نستمع لهذه الفقرة من الختمة المرتلة برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية السادسة من سورة المائدة، يرتل علينا القرء الشيخ أحمد نعينا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا،

بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.

والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.

منكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم

وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم لا

قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به

قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويغفر

0: فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير.
1: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم

ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة.

لها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون.

الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم، 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك،

فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين

في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا

الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم.

ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن

ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء

يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا

سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف

وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور

وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن

عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا،

وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك

بهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما

0: معكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه الفقرة من الختمة المرتلة بصوت القارئ أحمد أحمد نعينع، رتل ما تيسر من سورة المائدة بدءا من الآية 6 وحتى الآية 53. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبة حضراتكم الزميل فوزي عبد المقصود، الذي سأنقل لحضراتكم صلاة الفجر لهذه الليلة من الجامع الأزهر الشريف بمحافظة القاهرة، حين تنضم موجاتنا إلى موجات البرنامج العام. في فجر الليلة تلاوة للقارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وابتهال للمبتهل محمد صلاح الدين الحصري، ويتابع هذه الإذاعة الخارجية من أسرة التخطيط الديني زميلي محمد جمعة سليمان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مستمرون مع حضراتكم حتى 5:30 من بعد فجر الليلة. مهندس الصوت محمود الطناني، ولكم تحياتي وليد محمود الحسيني من أسرة المذيعين. سائلا الله تبارك وتعالى

0: يحفظ مصر بحفظه، وأن يجعلها أمنا أمانا سلما سلاما، وسائر بلاد المسلمين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولكم الذنوب والأوزار، وأن يعاملنا بما هو أهله، ولا يعاملنا بما نحن أهله، إنه أهل التقوى وأهل المغفرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك ببركة هذه الليلة تفريجا للكروب، ونصرة للمظلوم، ومعافاة للمريض، ومعافاة لكل مبتلى يتألم ولا يعلم بألمه إلا أنت. ونسألك يا رب قضاء دين لكل مدين، ونسألك يا رب أن تعطي كل سائل سؤله يا رب العالمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نصف الساعة نقضيها في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة سبأ، يتلوها القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الرحيم.

0: فكيف كان نكير. صدق الله العظيم.
1: مما تيسر من سورة سبأ تلا علينا القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لصبي تعال هاك ثم لم يعطه فهي كذبة.
3: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام يوصي أن تغرس فضيلة الصدق في نفوس الأطفال حتى يشب عليها وقد ألفوها في أقوالهم وأحوالهم كلها. فانظر كيف يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الأمهات والآباء أن ينشئوا أولادهم تنشئة يقدسون فيها الصدق ويتنزهون عن الكذب. ولو أننا تجاوزنا عن هذه الأمور وعددناها من التوافه الهينة لخشينا أن يشب الأطفال وهم يعتبرون الكذب ذنبا صغيرا وهو عند الله عظيم.
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربع ساعة نقضيها في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة الأحقاف يتلوها القارئ الشيخ محمد فاروق أبو الخير.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة الأحقاف، تلاها القارئ الشيخ محمد فاروق أبو الخير، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: لك.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة الأعراف، يتلو القارئ الشيخ ماهر عبد النبي فرماوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.